0: كافرا، ما ذلك إلا لاختلاف الأهواء وكثرة الدعاة إلى النار وكثرة المغريات وتقلب أهل الشداد والنفاق وأئمة الكفر. وهذا أمر واضح نراه ونلمسه، فالشرق والغرب هم الذين يتحكمون في أزمة الأمور من مجلس أمن وأمم متحدة واتحادات شرقية وغربية، هم أصحاب القرار، وليس على المسلمين عربهم وعجمهم ومن غير الفريقين، ما عليهم إلا أن ينصاعوا لهذه القرارات ويطبقوها ويتفاخرون، يتفاخرون بتلبيتها. ننظر الأمم المتحدة كأنها صارت هي الرب، صارت هي المشرع، فيتفاخر المسلمون بمن فيهم العرب بأنهم ملتزمون بقرارات الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن، ومن خالفه قيد شعرة من المسلمين فحسب، أو من ما يسمى بالشرق الأوسط، اجتمعت عليه جميع الدول والأمم وضربوه ضربة قاضية. لكن إذا كان المخالف الغرب أو أحد حلفائه فله أن يفعل ما شاء. وانظروا إلى إسرائيل، وهم عدد يثير بالنسبة للأمة الإسلامية، بل بالنسبة للأمة العربية عدد يثير جدا. هل طبقت قرارا واحدا من قرارات الأمم المتحدة؟ وماذا صنعت بها الأمم المتحدة؟ لماذا؟ لأنها ربيبة أمريكا وربيبة بريطانيا، بل صنعهم الذي وضعها في هذا المكان في البلد العربي، البلد العربي المسلم، هي أولا بريطانيا في عام 48، ورعتها حتى قلت هيبتها واضمحلت قوتها وتعملت أمريكا فاحتضنتها، فهي جزء لا يتجزأ من أمريكا، بل هي صاحبة القرار في أمريكا. إسرائيل صاحبة القرار في أمريكا، مع أنها في بلد عربي مسلم، العرب لوحدهم لو اجتمعوا على قلب رجل واحد وفعلوا أو نظموا مسيرة إلى القدس لنفوها من على الحدود، الأمة العربية فقط فضلا عن سائر المسلمين. ولكن الترامي في أحضان الغرب، الترامي في أحضان الكفر من حكام المسلمين، وللأسف ومن شعوبهم أيضا، حتى الشعوب لم تعد ملتزمة بالإسلام، لم تعد معتمدة على الله، وإنما ترى ما عليه أئمة الكفر وبلدان الكفر من القوة ومن القوات ومن يعني الاتحادات والتحالفات، فظهرها ذلك وفت في عضدها وخلخل عجائمها فتراجعت وخضعت ولانت واستهانت واستكانت، ففعل بها ما يشاء أئمة الكفر، قسموا بلداننا وقسموا شعوبنا، نحن في الواضح أمة واحدة وشعب واحد، الأمة العربية فضلا عن سائر المسلمين شعب واحد، شعب عربي. تنفرنا الآن شعوب، الشعب اليمني، الشعب المملكة العربية السعودية، الأمارات العربية، يعني الأمارات العربية إذا يعني كبرنا مساحتها بتكون مثل ايش مساحة يعني محافظة صعدة ولا محافظة صعدة وعمران، وسبع امارات كل امارة مستقلة عن الثانية وتقطع وتقدح وليس الامارة الثانية منها اي مطلب الا في تنزيل الخارجي، يعني دولة مستقلة شدر اجمل. هل يمكن لهذا أن تصنع شيئا؟ المملكة مملكة البحرين مملكة، إذا ارتفعت في الطائرة تستطيع تأخذها بجميع حدودها بعدتك صورة واحدة مملكة. يمكن ما هي مثل الصعيد هذه المملكة. الكويت أمارة الكويت، وهذا في شبه الجزيرة العربية حوالي 10 دول، وعادهم ما قد رضيوا بأن نبقى على ما نحن عليه من التوحد. لا زالت الغرب والشرق وجميع الأمم الشرق يسعون إلى تقسيمنا أيضا دولة، تقسيم اليمن إلى أقاليم حكم فدرالي أو حكم ذاتي أو ما يسمون، يعني تكون صعدة دولة واحدة ولا صعدة وعمران وبعض حجة وبعض الجوم وصنعاء دولة الحالة، ومن دمار وكذا دولتين ولا ثلاث يقسموا اليمن إلى 7 دولات أو حول المملكة العربية السعودية يقسموها إلى 3 دول أو 4 أو 5 وهكذا. هل هذا في صالح الأمة الإسلامية؟ هل هذا في صالح الدين الإسلامي؟ لو أن هذه الشعوب توحدت تحت أي مسمى، تحت راية واحدة، تتخذ أي جسم لكن تكون دولة واحدة، لدوقت الشرق والغرب واستعادت ما فقدته من هيمنتها الأولى وما فقدته من عزها وكرامتها. ولكن للأسف تتبعنا خطوات من كان قبلنا فتناحرنا فيما بيننا وتقاتلنا فيما بيننا وتركنا العدو اللدود العدو الأكبر يسرح ويمرح وينتهب خيراتنا ويستعمر بلداننا ويسومنا سوء العذاب، يدخل بلداننا ويكون فيها معسكرات له وقواعد وجيوش وقوات في مياهنا الإقليمية وفي المياه الدولية التي نمتلكها في الواقع، لأن بلداننا يعني تسيطر عليها. الخليج العربي وإن كان مياه دولية لكن يحيط به الإسلام والمسلمون من جميع الجهات ويتحكمون في منفذه مضيق هرمز يقع ما بين سلطنة عمان والحكومة الإيرانية، المتحكم فيه بلدان إسلامية، ويقع في ما بين إيران والعراق ودول مجلس التعاون الخليجي كلهم بلدان إسلامية. والآن فيه من الأساطيل الأمريكية، الأساطيل البريطانية، الأساطيل الفرنسية وغيرها من الأساطيل الأوروبية والغربية، وأيضا أساطيل روسيا من دول الشرق لأن كان معها حلفاء فيه وإن كانت قد تقدمت، لكن لا زال لها موضع قدم. خليجنا البحر العربي وخليج عدن والمياه الإقليمية اليمن يتحكم فيها أيضا أساطيل بحرية أجنبية من جميع دول العالم بذريعة أنهم يحمون هذه المياه من القرصنة، وما ذلك إلا ليتحكموا في عمق الزجاجة في مضيق باب المندب وفي مضيق هرمز. هل كانت هذه الحالة في عهد أوائل المسلمين، مع أنهم في ذلك اليوم لا يمتلكون ما نمتلك من القوة ولا من العدد. كان عدد المسلمين اليمنيين، بل عدد السكان اليمنيين في عهد آل حميد الدين 5 مليون، آخر تعداد لهم في يعني قبل الثورة يمكن بعشر سنين حصرهم 5 مليون، في الثورة 9 مليون، الآن كم اليمن؟ 20 مليون، ويمكن لو يحصوهم إحصاء جديد لبلغوا 30 مليون، على الأقل 25 مليون. هل هذا عدد قليل؟ كم عدد إسرائيل؟ خليه يوصلوا 5 مليون بعد الهجرات والتوالي، ما يمثلوا ولا ربع اليمن. دولة من دول الايه؟ شبه الجزيرة العربية. كم عاد بقية دول العرب؟ دولة مصر 60 مليون، ويمكن 80 فما فوق الآن. القاهرة وحدها العاصمة 20 مليون، مثل إسرائيل كم مرات؟ 4 مرات على أقل الأيادين، ومع ذلك يخضعون لإسرائيل. يقرر القرار ضدهم فيطبق، ويقرر القرار ضد إسرائيل فلا يطبق. 10 سنين ما يطبق قرار ضد إسرائيل إطلاقا، والقرارات ضد المسلمين تقرر وتنفذ وتطبق. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله في كوكبة من الصحابة الذين باعوا أنفسهم من أجل الله، كانوا تهابهم جميع الدول وهم في يثرب في المدينة المنورة، لم تسلم كلها. في أوائل الإسلام ما كانت أسلمت كل يثرب، إنما أسلم يمكن ثلث أهل المدينة، ولكن يمثل إذا جار جار كل من أسلم من أهل المدينة ومن هاجر إليها، ما قلهم 10 آلاف، ما أظن أن بلغوا 10 آلاف. في غزوة بدر خلي يجوا بدون 5 آلاف المسلمين بكلهم، أما من شارك في الغزوة كان 317، وصمدوا لأقوى قوة في ذلك اليوم في المنطقة وهم صناديد قريش. قريش بقبضها وقبيضها خرج 1000 مقاتل يجرون في كل يوم جدور، ينحرون رأس إبل ومعهم من الأموال والفضة والذهاب وأسواق يسوقوا، والنبي صلى الله عليه وعلى آله مع عدد من أصحابه يقتاتون، يمتصون النوى، يقتاتون التمر، أنا عن ذلك، لكن عندهم قوة إيمان، قوة عزيمة، وإحنا أطمع نشتري لنا أكل، نشتري لنا أراضي، نشتري لنا بيوت، نشتري لنا تجارة، نشتري لنا دعاء، نشتري لنا نسمة. الآن أصبحنا في ما بيننا، كل إنسان ينحر الآخر، كل إنسان يكيد للآخر، ما ذلك إلا بحب في شرائرنا. لا يحتكمنا إلى الله، إلى كتاب الله، إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعشنا سعداء وكرماء ومعززون، لكن للأسف بدأت صاحبي على يعني 2000 ريال ولا 3000 ريال، وباسل أضحي بدمي ولا بدم صاحبي هذا من أجل 1000 ريال 2000 ريال 3000 ريال، أو ما بعض المرات كلمة، لكن العدو واللدود ما أستطيع أضحي أمانة بشيء إطلاق. يدوس كرامتنا، يستهزي بمقدساتنا، يتحكم بعز مواطننا، ومع ذلك لا نستطيع أن نغير، لا نستطيع أن نعد، لا يخطر ببال الواحد منا أن يهيئ نفسه. هل هذا دين؟ هل هذا إسلام؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. انظروا إن أداة التوكيد عند العرب جمع، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. فمن أوفى بعهده من الله؟ من أجيب يوفي عهده من المال في الله سبحانه وتعالى. فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هل بعنا أنفسنا من الله أم من الدنيا؟ من الدنيا. حافنة من المال، شبر من الأرض، قليل من الدراهم، كلمة من الصاحب أقاتل عليها وضحي بدمي وبنفسي وبنفيسي وبأولادي وأضحي بحياتي. لكن الله سبحانه وتعالى الذي بايعنا في أنفسنا لنبيع منه بأن لنا الجنة، ما احنا حولها، ما نشتي المشاكل، ما نشتي الأمور التي يحدث فيها مشاكل وسك دماء، وما جهدنا، ما معنا طوائر، ما معنا صواريخ، ما معنا دبابات، ما معنا. هل كان مع رسول الله دبابة؟ قد يقال بأن رسول الله إنما كان يقاتل أولئك ليس معهم دبابات، نعم، لكن كان لهم من القوة في زمنهم ما تسمى أقوى قوة ضارب، كان عندهم قوة ضخمة، عندهم ما يسمى في ذلك الوقت المنجليك. المنجليك كان يهدوا بها الترسانات، التحصينات، الأسوار، آلة تضرب بحجارة كروية، كروية الشكل، وأحيانا يصنعوا عجينة من الرماد تعجن بالنفط، النفط دي كان يخرج ما يحتاج تنقيب، ويشعلوها ويضربوا بها، يضربوا بها على أسوار المدينة التي مبنية من الخشب، أو على الدور اللي يخربوها ويحرقوا ما فيها من أخشاب. ورسول الله ما كان جمعها إلا أحسام، قوس، ترس، رمح، مغفر، بيضة، درع، هذا اللي كان مع رسول الله. لا عندهم جنيقات، ولا عنده زحافات، ولا عنده كباش. الكباش كانت الآلة ايش؟ تترس بها، مصنوعة من الجلود، يترس بها الجنود ويمشوا بها إلى موافر أساسات المدن أو الدور، يخربوها، يضربوهم ترد عن ربال، يضربوهم بالسيوف تنبو عنها السيوف. رسول الله ما كان يمشي والعدو من أهل، كانت القوة التي يواجهها رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع القوى، يعني قوى العالم، وأكبر قوة في ذلك الوقت قوة فارس وقوة الروم، كانوا يتقاسموا الأرض. ومع ذلك رياض العرب بمن فيهم قريش، وبمن فيهم ثقيف، وبمن فيهم غطفان، وبمن فيهم هوازن، وبمن فيهم يعني قبائل العرب بشكل عام، كلهم يرمون رسول الله عن قوس واحد، ولم يهن ولم يلد ولم يفت في عبده ولم تتخلخل عزيمته، لا هو ولا نكلمه. ونحن الآن نلده لأن ورثنا كتابه، ورثنا دينه، ورثنا سنة رسول سنته، فعلينا أن نحميها، علينا أن نكون كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما كان أصحابه رضي الله عنهم، لا نهين ولا نلين. وإذا قاتلنا وأصبنا سواء استشهدنا أو جرحنا فسيصاب الأعداء مثل ما انصاب، إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. يعني ما به ما هم جاء الحرب لو فيها إيش قتل وجراحة ومصابرة ومرابطة. من سابر حرب بلدهنا عود الفارة هم سابر لب يعني بسن سلاح وبقوارح وكل شيء. إذا قال الواحد منا لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقاتل الكفار وإحنا الكفار ما جهزنا لهم والمسلمين هم سابر مقاتلة، ينبغي إن إحنا نحاول تجميع أنفسنا لدرء الشر على الأقل ولتنفيذ ما استطعنا تنفيذه من أحكام الله وتنفيذ قواعد الدين، نبني أنفسنا على الأقل. فإذا غزينا إلى عبدي لنا سواء من إيش مسلم أو كافر فقدوا واجب علينا الدفاع عن أنفسنا من باب الدفاع عنا، يكون همنا ترسيخ قواعد الدين وتنفيذ أحكام رب العالمين، هذا الهم المهم. فإذا غزينا من أجل ذلك وجب علينا الدفاع، وقد فعل ذلك علي عليه السلام ولسنا كعلي سيد الوطنيين وسيد أهل البيت المطهرين، فقاتل المسلمين بل قاتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل من أعظمهم كثرة، الزبير بن العوام، طلحة بن عبيد الله، عائشة بنت أبي بكر زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلهما علي. لماذا؟ لأنهم نكثوا عهده وبيعته وغدر وجمعوا الناس لمقاتلته فدافعهم وهم مسلمون بل من كبار الصحابة، لأن يعني قتال الباغي واجب، فقاتل التي تبغي حتى تبيها إلى أمر الله، لا نبغي إحنا، لا يهمنا أن إحنا نقاتل، همنا أن إحنا نفذ أحكام الله، فمن اعترضنا عليها دافعنا. ولو سالت دماؤنا ولو زهقت أرواحنا لأن لنا الجنة، إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم أو أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله يعني في سبيل تنفيذ قواعد الدين وتنفيذ أحكام رب العالمين وإقامة الحدود وإنصاف المظلومين وقهر الظالمين، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. وهنا يأتي ليش الجزاء، فمن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، فهل منا أحد حتى نفسها أنه في يوم من الأيام يحمل سلاحه ويجاهد المجرمين يدافع عن المستضعفين يدافع عن كتاب رب العالمين، أم أننا نحدث أنفسنا أن يعني سنخرج من هذه الأعذار إلى أعذار أخرى إلى أعذار أخرى إلى أن نموت، وعسى أن احنا نموت ما احتجنا نسل السيوف ولا نشحن سلاح، هذه والله والله حسرة حسرة أن لا نكون نحدث أنفسنا بغزوة ولا نحدث أنفسنا بدفاع عن دين ولا عن مقدسات. الأدل الحديث في النفس، حدث نفسك يوميا بأنك ستضحي من أجل الله، تضحي براحتك، تضحي بدمك، تضحي بمالك، تضحي بولدك من أجل الله ليصطلح الله سبحانه وتعالى على أن يستديره منك فيكسبك مرابط ويسجلك مجاهد وتلقاه شهيدا ولو لم تقتل. المنتظر لواقيتنا أهل البيت كالمتجحد بدمه بين سيفه وسيفه، لكن ما حين يطلع الباب لأن علم السرائر وفصل الضمائر، عندما يطلع على رميلك وأنت تتحدث نفسك منه سال سيف يطلع لما ما تلقى، لو يفعل ما يفعل، لو يفعل عدوك ما يفعل، هذا أكثر من جهد، بعد تكون مرابط، بعد تكون مجاهد، بعد تكون منتظر الواعية، انت بالواقع احنا انك تخدم تقول ما لنا حاجة لعنه في مشحل اخبر اشتي كاس للشرق والغرب ما لنا فمين كان يقول ان اهل بيت هكذا يقولوا اشعبي مكتوب مكتوب الحسين فعلا هم مكتوبة لكن الماء هو بتربع لهم كتبوا اليه بألف كتاب ان اكتب الينا لنسلمك الحكم لتحكم بينا بحكم جيد وتفرع فينا وتنجبنا من هذه من أئمة الكفر فلما أجاب دعوتهم انقلبوا عليه كل الذي عاهدوا نبيوه قاتل قبلا لكن ما هو ضحى بدمه رقيفة وروحه في سبيل الله ونبي الله الآن ألقى الأحبة كما قال عمار بن ياسر محمدا وصحبه كذلك الحسين ومن كان مع الحسين بعضهم بيقول هذا جدي رسول الله وهذا أبي علي عليه السلام وهذه أمي وهذا فلان وهذا فلان عندما كان يحتضر بعد ما جرح جراحة يعني أو دستروح فكان يشاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته شاهد عاده على قيد الحياة وإحنا نشتي نلقاهم ونشاهدهم ونحل بجوارهم ولا سيلنا دم ولا عثرنا قدم ولا غفرنا قدم في سبيل الله هذه تمنيات فارغه على الاقل احنا الان في مصحى هذا احنا ما نقبه يوم وان كان بدون تقدم قادمين الان قادمين علينا انظروا الان صعدت في اشبه شيء بالطول معاصرين انا نجني على الجهاد هل ديننا يسمح لنا بهذا؟ ما نتجع على انفسنا ولا نفك الحصار عن أنفسنا يعني في القول الحوثيين لكن احنا وش تنبنا شعب بأكمله لواء بأسره نساء وأطفال نحافظ ونحن يعني آية الآلة هذا ضعف وخوف بس حركنا اما في مسيرات او في مظاهرات او في عصامات او نحو ذلك لا يعني لفتنا أنظار العالم إلينا وتعاطفنا على الأقل وجاء ضغط الرأي العام العالمي على الفاعلين هذا هم قليل يتحكموا في معابر هذا اللون قليل عدد يسير ما هم كل من كان بجوارنا أنهم يحاصرونا حاشا الله حاشا كل ما هم كلهم ضدنا وكذلك الجانب الغربي ما هم كلهم ضدنا يعني الأكثر بيجوا ما له حاجة ما له ذلك وبعضهم بيجوا ما قيمة وقل في الدين لك ما بهدينا الحلال ما بيعتمد على الله سبحانه وتعالى يعني من الأشياء التي تدل على رك الإيمان وعدم الاعتماد على الله أنه إذا سمعوا أن يجب يجي حصار غار والتجار والأثريين على مخازن القمح ومخازن الدقيق ومخازن الرز ينذهبوها يعني يشلوها على الفقير ذات دي من أهلا دي مسكيس ولا مسكيس ولا ما مسكيس مثل مسكيس يشتري يرجع ياكل وإذا يأتي ما مستر يشتري مسكيسين ولا قرانة يموت يوم ضعف في الدين قل في اليقين ما في اعتماد على الله مع أن الواقع يعني يطمئننا انظروا في الحرب السادسة كان اللواء المهابضة مقطعة أوصال يعني المهابر ما يتواصل مع العمار ولا يتواصل مع الصعيد إلا بمشكة عدد والصعيد مقطع ثلاثة قطع أربعة وخولها مقطوعة وجماعها مقطوعة وغمر مقطوعة وهمدان بن زيد مقطوعة ومع هذا توفر لنا من الدقيق يعني المواد الغذائية والمواد المحروقات ما لم يتوفر قبلها ولا بعدها لا بس يا غلا حتى ان في الدقيق له قرحة الحرب السادسة والكيس سبعة وفي أثناء الحرب نزل لنا 5,000 و5,000 و5,000 و6,000 نزل لأن الله هيأ في قلوب التجار من يروح ويجي لهم أرباح وغامروا بأنفسهم وأموالهم وقاموا الضرب ما يجي منها إلا بنهرب منها بيد الحال، ووفروا كل شيء لعنهم. أبي تحل لنا في ذيك الظروف تنجح الهدايا. فلماذا يعني أتكبر منزلي من غلط على الضعيف وراح أنسحب المخزن أشل عشرات الأكياس أشل عشرات البراميل أشل الأشياء على بيت من أهلا قيمة نسكي؟ هل أريد أن أحيا وهو يموت؟ لا، كل في الدين عدم اعتماد على الله سبحانه وتعالى. لا بأس إذا بدك تشمل براعص أخذ من خارج الوان جيبها، أما تشل على دول المشاكل اللي تقدم في إحصاء مدري كيف جوازها أن الإنسان يفعل هذا الشيء. نسجل عندنا ما بدي شيء عندي في أسبوع قبل بهيك إن حال معطل، المفروض إنها تبغى شهور هذا المكان. فلنرجع إلى الله نعتمد عليه نثق به لكن نثق حقيقي ونلتمس النصر والقوة والغنى وكل جميع محتاجاتنا بل والهداية والتوفيق والتسديد على الدين نلتمسه من الله ونسأله منه ونعتمد عليه. وسيكفينا شر أعدائنا وسيدوي عزائمنا وسيثبتنا على الدين القويم وعلى الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرينا مسالك هدايتنا وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وأن يرزقنا قوة العزائم والجد والاجتهاد في سبيل الله وفي سبيل نصرة دينه وأن يرزقنا الشهادة مقبلين غير مقبلين وكاذبين غير كاذبين بين يدي سلطان عدل يمكنه من تنفيذ أحكامه ومن ترسيخ قواعد دينه ومن إقامة حدوده ومن إنصاف المظلومين ودمع الظالمين بحقه لا حق عليه وبحق النبي وآله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله سيدنا الطاهرين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه فقد استكمل خصال الإيمان، الذي إذا قدر لم يتعاطى ما ليس له، وإن رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإن غضب لم يخرجه غضبه من الحق. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحب، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: الهمزة واللمزة.
4: الهمزة واللمزة.
3: وردت هاتان المفردتان في سورة الهمزة، وهي قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. والهمزة وصف مشتق من الهمز، والهمز أن يذكر الشخص عيوب الناس أو يسخر منهم في غيبتهم. واللمزة وصف مشتق من اللمز، واللمز أن يؤذي غيره بذكر عيوبه أو السخرية منه بحضرته. فمعنى الهمزة واللمزة متقارب، إلا أن في اللمزة دلالة على جرأة أكثر، حيث يظهر العيوب أو يسخر صراحة قاصدا إيذاءه. وقد قيل: نزلت السورة في الوليد بن المغيرة واغتيابه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن استعمال الهمز في القرآن المجيد الهمز المنسوب إلى الشيطان، كما في قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. والهمز من الشيطان، حثه على العصيان والإغراء به.
5: كما يبين للإنسان ويكون من المبشرات له على قبول صيامه وأعماله، هو الأثر النفسي الإيجابي الذي يلمسه الإنسان في نفسه وبالتالي على عمله وفي واقع حياته، يشعر بالقرب من الله أكثر، يشعر بالأثر الطيب في نفسه ووجدانه ومشاعره. فالمكسب الكبير من شهر رمضان لمن يفوز به تربويا في العطاء التربوي والأثر الملموس في تزكية النفس، وكذلك في الأجر والثواب المضاعف وفي استجابة الدعاء والعتق من النار. في الأثر في الحديث عن رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله أنها توزع الجوائز بعد صلاة العيد، بمعنى ما يكتب للإنسان بشأن شهر رمضان المبارك يتقرر ويتم إنجازه ما بعد صلاة العيد. وهذه الجائزة المهمة العتق من النار والقبول، قبول الصيام والعمل.

إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يمر عليه ولن تحلى الله عذاري يا كواكب وعذاري.

ذاكرة كثيرة

جلة من الأولين.

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من حجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم

نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، أنا نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى

I'm

حضرت آل الحبيب أنتم مدينون وتجعلون رزقكم أنتم

من المغفرين روح وريحان وجنة نعيم أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب

نذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.

الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وتحنن على محمد وعلى آل محمد

0: آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات اللهم وقو بذلك محال أهل الإسلام، وحصن به ديارهم، وثمر به أموالهم، وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك، حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك، ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين، وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا، أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم، وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين، والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم، وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه، وصغر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: tiempo.
1: Allah.

التبلج وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

ألفت بقدرتك الفرق وفلقت برحمتك الفلق وأنرت بكرمك دياج الغسق وأنهرت

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 61 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 65 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية أيضا صورة وتصويرا للذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، يصور لهم نفقتهم هذه النافعة والتي ابتغوا بها مرضات الله وفي سبيل الله، ولم يتبعوا كما تقدم في الآيات ما أنفقوا منا ولا أذى. شبه الله سبحانه وتعالى هذه القضية: مثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله، لا يريدون ثناء من الناس ولا حمدا ولا جزاء ولا شكورا، وإنما أنفقوا من أجل الله وابتغاء مرضات الله، يطلبون بالإنفاق مرضات الله، لا يراءون ولا يريدون جزاء ولا شكورا من أحد، تثبيتا من أنفسهم، يريدون بهذا الإنفاق ليثبتوا أنفسهم على الهدى، لتثبيت أنفسهم على الهدى لئلا تتحول إلى الباطل، لئلا يكون هناك سوء الخاتمة. هم يرجون من الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة، تثبيتا من أنفسهم. مثل هذا الإنفاق النافع المقبول عند الله كمثل جنة بربوة أصابها وابل، كمثل بستان، كمثل مزرعة بربوة بمكان مرتفع، مكان مشرف على أماكن في غاية الجمال، مكان مرتفع، بستان وجنة أو مزرعة في مكان مرتفع، فهنا تصوير لمزرعة وبستان في غاية من الجمال في مكان مرتفع، ومزرعة وبستان خصب أصابه وابل، مطر غزير مروي، وكانت هذه المزرعة على غاية في الخصوبة والصلاح، فآتت أكلها ضعفين، آتت ثمرها، الأكل هنا الثمر، آتت هذه الجنة أو هذا البستان أو هذه المزرعة خرج ثمرها ضعفين، يعني ضاعف الله في ثمرها، وصلح مرتين ولم يصلح مرة واحدة، أصلحه الله مرتين، يعني فخرج مثل المعتاد مرتين، آتت أكلها ضعفين. وهذه البستان، هذا البستان وهذه المزرعة الخصبة، حتى ولو لم ينزل عليها مطر غزير، حتى وإن نزل عليها مطر خفيف تنتفع به، فإن لم يصبها وابل فطل، يعني فمطر خفيف وستؤتي أكلها وثمرها، لأنها مزرعة خصبة، مزرعة جعل الله فيها الخير والبركة لصاحبها. إذن هكذا حال من ينفق، حال من ينفق في سبيل الله وابتغاء مرضات الله، هذه حالة، تصوير وصورة بليغة قرآنية عظيمة لمن يريد أن يكون إنفاقه للمال ابتغاء مرضات الله وفي سبيل الله وابتغاء الأجر والثواب من الله. والله بما تعملون بصير، الله بصير بما يعمله العاملون، لا يخفى عليه جهة العمل الذي عملوه، يعلم ما كان لله ويعلم ما كان لغير الله، ويعلم ما كان رياء ويعلم ما كان خالصا له سبحانه وتعالى. بصير الله، بصير بأعمال العاملين، بصير بأعمالهم. أيود، يقول الله تعالى، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل، جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هنا يذكر الله سبحانه وتعالى الصورة المقابلة للصورة التي سبقها، صورة من أنفق مالا عظيما لا يريد به وجه الله، يريد به المراءة، يريد به أن يراه الناس، يريد به ثناء الناس وطلب مدحهم وتعظيمهم له. مثل من يفعل هكذا كمثل من له جنة من نخيل وأعناب، جنة صالحة، أيود أحدكم، أيتمنى أحدكم، أيحب أحدكم أن تكون له مزرعة عظيمة من نخيل وأعناب صالح للثمر، يثمر، قد أصبح مثمرا، ومن خلال هذه الجنة أنهار، من تحتها الأنهار، يعني من خلالها أنهار فيها الماء الغزير المروي الذي يكفي هذا الزرع من النخيل والأعناب، فيها من كل الثمرات، له فيها وأعناب تجري من تحتها الأنهار، فيها من كل الثمرات، من الثمرات التي من كل أنواع الثمر، فهناك أنواع النخيل وأنواع الأعناب وفواكه أخرى في هذه المزرعة، لأنه قال من كل الثمرات، من كل الثمرات الموجودة، من كل الأشجار المزروعة، أي أن كل الأشجار المزروعة في هذه المزرعة أو هذه الجنة ثمرتها صالحة، ثمرتها طيبة. وعند اكتمال هذه الصورة العظيمة في هذه الجنة وهذه المزرعة، أصاب هذا الرجل الكبر، مالك هذه المزرعة أصابه الكبر والضعف، ولم يستطع أن يقوم بإدارة مزرعته على أكمل وجه، وله ذرية، له ذرية ضعفاء، إما صغارا أو لا يحسنون، ضعفاء الرأي أو الحيلة، لا يحسنون إدارة هذه المزرعة ولا يجيدون زراعتها والاهتمام بها، ذرية ضعفاء. ثم حصل أيضا، لم يتوقف الأمر عند هذا، أنه كبر وشاخ ولم يستطع إدارة مزرعته، وله ذرية لم يستطيعون أن يقوموا بإدارتها، بل جاء أمر أعظم، وهو لا زال يشاهد على كبره وضعف ذريته، شاهد إعصار فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، جاء إعصار وهو يشاهده ويلاحظه، جاء هذا الإعصار وبداخله نار فأحرق هذه المزرعة الجميلة المثمرة الذي يعلوها البهاء والجمال والثمار المتكاثرة من كل الثمرات الموجودة في هذه المزرعة. كيف سيكون حال هذا الرجل؟ أيود أحدكم أن يحصل له مثل هذه الصورة، أن يحصل معه، يخاطب الله، أيود أحدكم أيها الناس، أيها البشر، أيود أحدكم أن يحصل عليه مثل هذه الحال، أن يكون له جنة واسعة طيبة، ثم يكبر ويشيخ ويكون له ذرية لا يستطيعون إدارتها، ثم يأتي أمر عظيم وغالب يشاهده وهو على حالته هذا، من إعصار فيه نار فتحترق هذه المزرعة، كيف سيكون حاله؟ لا أحد يتمنى منكم أن يكون حاله كحال هذا الرجل. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. إذن هذا المثل يبينه الله تعالى للعاقلين، يبين فيه للعاقل خسارة إحباط العمل وخسارة إبطال الصدقة التي تقدم تشبيهها بجنة بربوة، ليحذر المؤمن إبطال الأعمال بالمن والأذى وإحباطها بالمعاصي، لأن قد تحبط الأعمال بالمن والأذى والرياء أو بمعاص أخرى، لأن لا يمكن تجتمع الطاعة والمعصية في وقت واحد. لا يمكن أن يقبل الله سبحانه وتعالى طاعة وهو في نفس الوقت هذا الذي يزعم أنه قد أطاع الله يعصي الله في مسائل أخرى. الله سبحانه وتعالى لا يقبل إلا أن يكون الإنسان طائعا في كل أعماله، مرضي لله سبحانه وتعالى في كل ما يتوجه إليه من الأعمال، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك التبيين، كذلك كهذا التبيين يبين الله، يبين الله بيانا واضحا، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون، تعتبرون كيف تحبط الأعمال وكيف يكون الخسران. لأن الإنسان يأتي يوم القيامة أحوج ما يكون إلى الحسنات، الذي لم يعد، الذي لم يكن يبالي بها في الدنيا، لم يكن يبالي بها ويتهاون بها ويحتقرها، وربما عمل المحبطات لها ولا غير مبال، فإذا كان أحبطها وتحققت خسارته في حين لا يمكنه في تلك الحال في الآخرة لا يمكنه إبدال حسنة واحدة من الحسنات المحبطة والحسنات التي ذهبت، الذي ذهبت في الدنيا وأبطلها بأعماله وسوء نيته. فهذه الآية أيها الإخوة والأخوات دالة، فيها دلالة على أن الله يبين آياته للذين آمنوا كلهم، لم يخص بها إماما ولا شيخا، فلا هي رموز ولا هي ألغاز، وآيات بينات واضحات لمن وقف عندها وتأمل أدنى تأمل، لأنها صور، صور يرسمها الله سبحانه وتعالى في قضايا مجسمة، قضايا حسية، جنات. ضرب مثلا من ينفق في سبيل الله أو ينفق ابتغاء مرضات الله كمثل جنة عظيمة بربوة ومكان مرتفع، وهنا يضرب مثلا لمن لمن يحبط الطاعات ومن يحبط ماله الذي ينفقه في الرياء أو الأذى أو المن، كمثل هذا الرجل الذي حصلت له هذه الحال، كانت له جنة صالحة ثم كبر وشاخ وله ذرية لم يستطيعون إدارتها، فأصابها أيضا في نهاية الأمر إعصار عظيم دمرها وأحرق ما فيها من الأشجار المثمرة، وأصبحت صعيدا جرزا وأصبحت لا شيء فيها، خاوية على عروشها. هذه صور عظيمة ينبغي أن تترك أثر في القارئ للقرآن، أثرا عظيما يستمر ويبقى، لأن الصور الذهنية، الصور الحسية ترتسم في الذهن بأبلغ ما يكون، فتبقى وتعلق في الذهن وتستمر، لكن تحتاج إلى نوع من التأمل والتدبر، كما قال الله أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ينادي الله سبحانه وتعالى في هذه الآية عباده المؤمنين أنفقوا، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. إذن يدل الله ويدعو الله وينادي الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين أن يتحروا حينما ينفقوا، ينفقوا من الطيبات، من طيبات الرزق. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، سواء كان هذا الطيب من تجارة أو من أمور من ما يستخرج من البحر أو مما يزرع، من طيب ما كسبت، من طيب ما اكتسبت أيها الإنسان المؤمن، أنفق من طيب ما لديك، من أحسن ما لديك، مما كسبتم ومما أخرجتم.

الأرض من المزروعات التي تخرج من الأرض والنباتات المثمرة. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصدوا التيمم هنا، لا تتعمدوا، تتعمدوا الإنفاق من السيء، من سيء ما كسبتم. لا تتعمدوا وتقصدوا سيء ما كسبتم وتنفقوا منه، لأنكم لا حاجة لكم ولا رغبة لكم فيه، فإنكم عبارة حينما تنفقوه وكأنكم تريدون التخلص منه، تخلص منه، ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولذلك ذكره الله بهذه القضية. الخبيث هنا الرديء والسيء، ولا تتيمم الخبيث، يعني الرزق السيء أو ما كسبتم من الأمور الذي الرديئة والسيئة التي ترغبون عنها وتريدون كأنكم تريدون التخلص منها بإنفاقها. ولستم بآخذ هذا الرديء، أنتم لستم بآخذ هذا الرديء. لو أعطي لكم هذا الشيء الرديء الذي قصدتموه بالإنفاق، لو أعطي لكم أنتم لما أخذتموه إلا على سبيل التجاوز، ولستم بآخذه. أنتم إذا أعطي لكم لا تأخذوه إلا أن تغمض، لستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه، أي تأخذوه على سبيل الإغضاء والأخذ لغير حاجة ورغبة جامحة. كمثل من يشتري شيئا رديئا لا رغبة فيه، وإنما لسبب رخصة أخذه بسبب رخصه، لعله يحتاج إليه، لعله يفيده، لعله يربح، لعله يربح شيء منه، ولذلك أخذه على سبيل الإغماض والإغضاء لا على سبيل الرغبة والشوق، لأنه رديء وسيء. واعلموا أن الله غني حميد. اعلموا أيها المؤمنون، اعلموا أيها الناس، أن الله غني عن صدقاتكم وعن كل شيء مما تنفقونه وتقدمونه، وإنما يأمركم فيما يأمركم به من الإنفاق في سبيل الله وعمل الصالحات، إنما هو لمصلحتكم ومصلحة مجتمعكم، وإلا فالله غني عنكم حميد، حميد يستحق منكم الحمد والثناء، لأنه المنعم على عباده غنيهم وفقيرهم، ولأنه الكريم الحكيم في أقواله وأفعاله. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، وفضلا، والله واسع عليم. يذكر الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات في هذه الآية مسألة تتعلق بوساوس الشيطان التي يحاول أن يزرعها في نفس من يريدون أن يتجهوا إلى الإنفاق في سبيل الله. غالبا حينما يريد الإنسان ويقصد ماله ينفق منه في سبيل الله، يتصدق منه في وجوه الخير، يأتي الشيطان يوسوس له مخوفا له الفقر، يخوفه بالفقر، لأنه إذا أنفق ربما نقص ماله، ربما احتاج إلى ماله، ربما افتقر، خصوصا إذا أعطى وأنفق الإنسان بكرم وجود، أعطى وأنفق بكرم وجود، سيأتي الشيطان يخوفه ويعده الفقر، يخوفه الفقر، يعدك الشيطان يعدكم الفقر، فلا تسمعوا لوساوسه. ويأمركم بالفحشاء، وهو في نفس الوقت يأمركم بالفحشاء، أي بما يفحش، بما يفحش من المعاصي كالمن والأذى والحرص على المال والبخل بالواجب، هذا بما يفحش، يعني ويأمركم بالفحشاء أي ما يفحش من الأعمال، وما يعظم من ما يفحش من الأعضاء من الأعمال التي منها ما ذكرنا المن والأذى والحرص على المال والبخل بالواجب وعدم إخراج الحقوق، حقوق الله منه. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فينبغي أن نوازن أيها الإخوة والأخوات بين وساوس الشيطان ووعده وتخويفه للإنسان بالفقر وتزيينه له الفحشاء والمعاصي العظيمة، وبين وعد الله سبحانه وتعالى، والله أحق أن يصدق في وعده. يعدكم مغفرة منه وفضلا، الله يعدكم تجاوزا، يعدكم صفحا، يعدكم فضلا وجودا، فمن الفضل مضاعفة العوض، فالله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء من عباده ويخلف على من تصدق ومن أنفق في سبيل الله. ولذلك روى الإمام الهادي سلام الله عليه في كتاب الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم

0: في الدنيا ويضاعف لأوليائه في الآخرة، عليم بما ينفق وما أنفق، وما هو الوجه الذي أنفق عليه، هل ابتغاء مرضات الله ومن أجل الله وإخلاصا لله أم رياء وغيرها من المطالب والدنيوية والأغراض الزائلة. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. يؤتي الحكمة من يشاء، الله سبحانه وتعالى يرزق عباده ويعمهم بفضله، فيؤتي ما هو خير من المال. هنا إشارة إلى أن الحكمة هي عطاء عظيم وفضل عظيم من الله سبحانه وتعالى خير من المال. يؤتي الحكمة من يشاء كما يختص برحمته من يشاء، والحكمة هنا هي العلم النافع والهدى للعمل ووضع الأمور مواضعها وجودة الرأي والتدبير. الحكمة جودة الرأي والتدبير والعلم النافع. ولذلك ورد في كتاب المصابيح للعلامة الشرفي قال: وفي الحكمة وتفسيرها يقول إمامنا المنصور بالله عبد الله بن حمزة سلام الله عليه: والحكمة العلم النافع، وهو علم القرآن وتفسير معانيه وتفصيل مجمله ومحكمه، والمعرفة بأحكام أوامره ونواهي ومحكمه ومتشابهه وخاصه وعامه ومجمله ومبينه وناسخه ومنسوخه، والاعتبار بعبره والفهم لأمثاله العجيبة وقصصه الغريبة، فهذا عندنا رأس الحكمة ومفتاح الرحمة. هذا تفسير الإمام عبد الله بن حمزة للحكمة التي وردت في هذه الآية: يؤتي الحكمة من يشاء ويختص بها من يشاء من عباده. ومن يؤتى الحكمة، من يعطيه الله الحكمة، فقد أوتي خيرا كثيرا، خيرا عظيما. لا شيء، لا المال والفضل بالمال لا يساوي شيئا عند فضل وعطاء ورزق الحكمة، الحكمة العظيمة. وما يذكر إلا أولو الألباب، فمن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا، خيرا مما في الدنيا من الأموال والمتاع. وما يذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول، الذين يتذكرون يذكرون بتذكير الله، فتحصل لهم الحكمة من الله بتقوى الله سبحانه وتعالى والتدبر العواقب والإحسان في الأمور، والذين يتصرفون في الأمور بعقول راجحة وتصرفات حسنة تعود عليهم بالخير، ويعود خيرها ونفعها لمجتمعهم وكل من يسطر بحقهم تصرفهم، لأنه وفقا للحكمة ووفقا للتدبير الحسن. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات نتوقف، ونلتقي بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة مع آيات من كتاب الله من سورة البقرة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.

وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا

تغفر لنا للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأ

أدعو الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على

لمن الملك اليوم؟

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق والذي

الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم سبيل الرشاد.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال حدثني زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال لأن أخرج إلى سوقكم فأشتري صاعا من طعام وذراعا من لحم ثم أدعو نفرا من إخواني أحب إلي من أن أعتق رقبة.
1: قال عليه السلام لابنه الحسن يا بني أحفظ عني أربعا وأربعة لا يضرك ما عملت معهن إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك وإياك ومصادقة البخيل فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه وإياك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه وإياك ومصادقة الكذاب فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
2: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
3: الكون في القرآن.
2: الكون في القرآن.
4: النهار. النهار. مفردة النهار اسم مذكر مفرد من مادة نهر التي توحي بالسعة والضياء. أتت مفردة النهار في القرآن الكريم في سياقات متعددة، ومن سياقات تلك المفردة التحدث عن تسخير النهار للإنسان ليتمكن من العمل وطلب الرزق. قال تعالى
5: وجعلنا النهار معاشا.
4: وقال تعالى مخاطبا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم
5: إن لك في النهار سبحا طويلا،
4: أي فراغا طويلا يكون قضاء الأعمال فيه. وفي سياق آخر يصف الله النهار في قوله تعالى

فترى في آخر النهار السواد يطلع من المشرق كأنه يشق ضوء النهار، ويطلع الفجر كأنه يشق ظلام الليل، وهذا من دلائل ملكه تعالى وعظيم خلقه. وذكر الله سبحانه وتعالى في خبر النهار أن المستفيد من تقلب أحوال الليل والنهار واختلافهما هم أصحاب العقول النيرة الذين يستعملون عقولهم، لا من يهمل عقله ويلفق من الشبهات ما يحول بينه وبين المعرفة. قال تعالى:

0: فالنهار آية من آيات الله يهتدى بها، تدل على قدرة الله تعالى وعلمه، وأنه رب كل شيء، له الملك لا إله إلا هو، فتبارك الله أحسن الخالقين.
1: أرشد الله في هذه الآية المباركة إلى ما يساعد على تعزيز الأخوة الإيمانية عندما قال: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، فيما يقولون، فيما يتخاطبون فيما بينهم، فيما يتحاورون فيه في إطار مسؤولياتهم. هذا موضوع يحتاج الإنسان إليه في المعاملة بشكل عام، وفي أداء الأعمال، وفي أداء المسؤوليات، أن يراعي هذا، أن يقول التي هي أحسن، وأن يترك الكلمات السيئة المستفزة الجارحة التي لها آثار سلبية على مشاعر الآخرين. لأن البعض من الناس حاد اللسان، جريء اللسان، والبعض تصل جرأته إلى حد الوقاحة. وقد أحيانا قد يكون الإنسان من موقع أنه يرى نفسه مهما أو في موقع مسؤولية معينة، يرى لنفسه الحق في أن يقول أي شيء وأن يتكلم بأي كلام مهما كان مسيئا. هذا المعيار المهم في الآية المباركة يقول التي هي أحسن، من المهم الالتزام به. يقول التي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان يستغل عندما تكون طريقة التخاطب والكلام طريقة مستفزة بالفعل. البعض من الناس كل شيء يصبح عنده مستفزا، حتى الكلام الطبيعي، حتى الكلام العادي، حتى الكلام المسؤول. ما الذي ينبغي أن يستفزك؟ مثلا التواصي بالحق، النصيحة، التنبيه على الخطأ بطريقة محترمة، لا ينبغي أن يستفزك. الكلمات التي هي بالفعل كلمات مسيئة، موبخة، جارحة، مهينة، بعض من الناس إما لأنه حساس جدا جدا أو متكبر أو مغرور، يجعل أي كلمة مهما كانت كلمة محترمة يجعلها وكأنها جارحة جدا، وكأنها من أسوأ ما يمكن أن يقال. وعندما يسمعها الناس أو تعرض عليهم، الكل يعرف أنها كلمة عادية لا ينبغي أن يستفز منها إلى تلك الدرجة. يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فهو يستغل الموضوع. إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، ولذلك هو يجعل من أهم ما يسعى له أن يثير الفتنة والمشاكل بين بني آدم، هذا بدافعه العدائي بالنسبة للشيطان. تحدثنا بالأمس عن قوله تعالى: رحماء بينهم، وكيف أن التراحم الذي يأتي إلى كل الواقع، إلى كل الظروف، إلى كل الحالات التي تستدعي الالتفات الإنسانية، أن له أهميته الكبيرة في ذلك، له أهميته الكبيرة في تعزيز الروابط والأخوة، وفي تعزيز المشاعر الأخوية

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد ويصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

آفاق اف ام، مساحة حرة واعلامية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام

العالم أيها العالم العمي شعبنا اليوم ينتمي للرسول المعظم مولد النور ملهم فيك فوزي ومغنمي لمعاليك أنتمي أنت أزكى معلمي تسير

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة أفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيد الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: جمعة مباركة مؤخرا، وعيدكم مبارك أيضا مؤخرا، وكل عام وأنتم بألف خير
3: وعلى الجميع إن شاء الله عز وجل.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228 88 20 88، وأيضا عبر الرقم 7239 99 100 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. أولى الاتصالات، مرحبا.
4: الله مساك الله بالخير والعافية، وعيدك مبارك يا قاضي، الله يحفظك ويشرح وعقلك صوتك كل عام وانت في صحة وعافية، انت قيادة طيبة يا غالي.
3: حياكم الله.
4: معنا سؤال يا شيخ، ما حكم الذي يدعم المتسقة او لا الابطال؟
3: ما يجوز له.
4: هذا المتسقة الذي يدعمهم لنا ابو شرب داخل صنابك ان شاء الله من يحاربوا فساد، والله يحفظك ويحفظ السيد القائد، اسبوع على خير.
3: انت من اهله.
2: نعم. أيضا رسالة تقول ما هي عصم الكوافر؟
3: يعني لا ما قال الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يقول عصمة المرأة الفلانية مع فلان يعني أنها لا زالت زوجة له، فلا تتمسكوا بزواج بهن.
2: نعم. ورسالة تقول ما قولكم في من يقتصر في صلة الأرحام على إرسال عصب العيد مع الناس دون زيارة؟
3: ينبغي أن يفهم الناس قضية صلة الأرحام هي بحسب كل منطقة، بحسب العادات والتقاليد التي فيها، والله سبحانه وتعالى لم يقصرها على حد معين، فالإنسان يستطيع أن يزيد فيها إلى أن يصل إلى درجات عظيمة. فإذا كانت عادة الناس أن يصلوا إلى أرحامهم ليسلموهم بأنفسهم عصب العيد، فوصلة الأخ أو القريب أو الأب أو العم أو نحو ذلك إلى المرأة وهي مزوجة في مكان ثاني لها قيمة معنوية كبيرة جدا، ونقصها عليها ستكون قطيعة رحم إذا كان الإنسان لا عذر له في الذهاب إليها.
2: نفس السائل بيقول وما قولكم في المرأة تحرف زوجها عن الإحسان إلى أهله ليحسن إلى أهلها، وتبعدها من أهله وتقربه من أهلها بطريقة المكر والخداع والخبث والدهاء؟ يا من على دجال ورسالة.
3: هذا القضية تقع كثيرا، يقع فيها كثير من النساء بسبب أنها بتظن أنها فائزة، لأنه بيتحزبوا أول ما يقع أي إشكال بسيط يقتلبوا حزبين، المرأة وأمها وخواتها وعماتها وأقاربها حزب، وتحسب أمه وخواته وأقاربه كلهم حزب من النساء، وتشتعل الحرب. والمرأة إذا حرشت زوجها ضد أهله، صحيح أنها تفصلها من أهله وقد تكسبه، ولكن يعني تجعله قاطع رحم، وقاطع الرحم يفوته خير في الدنيا قبل الآخرة، لأن صلة الرحم تزيد في الرزق وتوسع في الأجل، فالإنسان الذي هو واصل رحمه بيدفع الله عنه كثير من مصائب الدنيا ويجلب له كثير من خير الدنيا ويدله على كثير من الخير ويخرجه من كثير من حنبات، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فالمرأة هذه بتجعل زوجها أولا فاجر، ولا الذي ما هو الذي هو فاجر يعني يفوته خير كثير من الله. ثانيا قطيعة الرحم، وقطيعة الرحم لها خصوصيات كثيرة وكبيرة في الرزق، وهو يهم المرأة جدا، وفي خير الدنيا بأكمله.
5: يعني عليها إثم كبير ومدى المستقبل.
3: لا أنا أقصد ليس الإثم فقط، بل
5: على الزوج بس.
3: أنا أقصد أنه غباء، لأن المفروض، لأن العادة، ونحن نعرف وشاهدنا كثير الذين هم وصولون لأرحامهم ومحسنون إليهم بشكل كبير، تدر عليهم الدنيا خيراتها، يسبل الله لهم الرزق، يجنبهم المصائب، يفسح لهم في أرزاقهم، يبث له الآلاء الصحة، وقاطع الرحم العكس. فهي بتجلب على نفسها وأولادها وزوجها وبيتها مصائب متعددة، أمراض، مشاكل، يعني قطع رزق، قصر أجل، كلها يعني هي بتجلب هذه الأشياء
5: قبل الآخرة. يعني
3: أيوة، لأنها ما بتحاول تمنع زوجها من أهله وتحزبه ضدهم، إلا لجل يجي في حزبها يوم ما، إلا لجل تكسبه خير، وبيفوتها خير كبير جدا جدا.
5: نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288820888 و7239900 للاتصال، وأيضا للرسائل هذين الرقمين. رسالة تقول: لماذا لقب الإمام علي عليه السلام بأبو تراب، وما معناها؟
3: هذا القضية حصلت لأمير المؤمنين علي عليه السلام، كأنه خرج ذات يوم من بيته ونام فوق التراب، فكان أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشاهده وقد التصق التراب به، فقال له: قم يا أبا تراب. وكان هذا من أحب الأسماء إلى أمير المؤمنين علي عليه السلام، لأنه قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له ممازحا له ومفاكها له بذلك.
5: ورسالة تقول: في واحدة عملت غرسة وجتها الدورة أكثر من 15 يوم، هل يجوز تصلي؟
3: والمشكلة يعني الغرسة واللولب والإبر هذا بتغير العادة وتخربطها على المرأة. فالمرأة يجب أول إذا قد بعد ما سوت الغرسة أو بعد ما دقت الإبرة جاء 10 أيام طهر، أول ما يجيها دم تحسب حاض، فإذا استمر هذا الدم إلى أن تجاوز 10 الأيام فتلغي كله، وتجعل الحيض إنما هو أيام عادتها الأولى في الوقت الذي كان تأتي فيه العادة، والعدد نفسه، وباقي الدم تحسبه كالجرح في بدنها. وهناك كثير من العلماء وكلامهم قوي بيقولوا إن المرأة بإمكانها أن تعرف بواسطة تصفى، هذا إذا التبس عليها الأمور وحنبت جدا، بإمكانها تعرف بصفى الذي هو له صفات مميزة الحيض، وللنزيف الذي هو نزيف ودم مع صفة ثانية، كما قال الإمام القاسم: لا تقبع عنه إلا الحمقى.
5: نفس السالب تقول أيضا: في طفلة مريضة وقالوا الناس نعمل لها ماء ورماد ونغسله بها، هل هو حرام؟
3: مش حرام، لكنها يعني خيضة، ما أدري ما أقول، ضحكة يضحكوا عليهم.
5: سؤال: مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
6: مبارك عليكم
5: الجميع إن شاء الله.
6: تعرف
5: تفضل.
6: يا هلا يا ربي، أبي أمي توفت الله يرحمها، حتى ومع هذا حتى وصلت الجهال
3: مع هذا أبنه،
6: ما عنده حتى يعني ما رأيته
3: بعدين
6: قبل ما تموت وصلت الجهال
3: أوصت بالذهاب الجهالة.
6: أيوة وصلت الذهاب حتى الجهالة، بعدين أبو الجهالة أولى تزود مرة ثانية،
3: تمام،
6: وبعدين بيقولوا بابا إنتوا الذهاب حقكم من الذي وصلت لنا، نعمل بلا جامع ولا نفعل لا نسى أي حاجة، فالباس اللي يصير يعجلها بعدين ما أفترش يعجلها.
3: أيقع في ذمته، لأن المفروض أنه الوصية تصح بالثلث، هذا هو المذهب. أما في القانون اليمني فلا وصية الوارث بالمرة، لكن إذا كان به موافقة من الورثة، باقي الورثة الزوج وغيره، إذا به موافقة على أعطاء الذهب للأولاد فيعطوها. لكن ما دام الأولاد قد تنازلوا عنه وسلموه لأبيهم على أساس أنه يحج لها، فإذا كان مقتدر ومستطيع وهم عارفين أنه قدره مشوا من الفقر تركه، فيضغطوا عليه يحج.
6: لا لا ما حد خلاص بدنا نوفر عبيد صعب جالس عند طرفين آخر تنبض هذا عند الله حقي وهم يتعبون منه.
3: مشوا خرجوا لها حجة من رأس التركة حق أبوكم.
6: من رأس التركة.
3: هيا.
6: يلا جزاكم الله.
3: هيا.
5: في أمان. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7228820888 و7230990100 للاتصال وأيضا للرسائل هذه الرقمين. اتصال مرحبا.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
5: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: كيف حالكم؟
5: الحمد لله.
7: ممكن تسأل الشيخ سؤال؟
5: تفضلوا.
7: هل يجوز الصلاة على السيد عبد القدير الحرمي؟
3: هذا السؤال قد تكرر مرات عديدة وقد وضحنا فيه بما يكفي المعذرة.
5: سؤال آخر؟
7: أنا ما قد سمعت يعني يقول أو لا لا يطبيع في أي حاجة.
5: سؤال آخر؟
7: لا شكرا.
5: في أمان الله. يقول هل نعادي كل من هو خارج عن الإسلام أم أمريكا وإسرائيل فقط؟
3: لا لا هناك فرق يعني في مراتب العداء. المفترض العداء لكل من هو خارج من الدين، هذا مفترض العداء، لكن العداء مراتب حسب ضرر العدو وخطورته على الإسلام. فأمريكا وإسرائيل الآن هم أئمة الكفر ورأس الحربة في عداوة الإسلام والإضرار بالمسلمين، فعداوتهم مقدمة على عداوة غيرهم وحربهم مقدمة على حرب غيرهم.
5: نعم. سؤال مرحبا. أيوة.
8: ألو.
5: نعم تفضلوا.
8: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله.
8: كيف حالك يا شيخ؟
3: الله يعافيك.
8: يا أخي اشتي أسألك سؤال.
3: تمام.
8: تقول أني حصل في مرض ورحت عملوا لي عملية و العملية حصلت قبل الظهر الساعة 9، وكنت في العملية حتى فجر، كنت صليت فجر. تمام.
3: أيوة واضح.
5: بس طفي الراديو لو سمحت.
8: الراديو مش عندي. كنت صليت فجر وصبرت لما الظهر، وصليت الظهر الأساس وصليت الظهر بعده اللي باتني وأنا في العملية.
3: تمام.
8: وبعدين جاء العصر، صليت العصر وصليت العصر ثم صليت العصر بعده.
3: تمام.
8: اللي بات علي وأنا في العملية.
3: تمام تمام.
8: أحسن. حصل علي العشاء من المغرب، صليت المغرب وصليت المغرب أيضا.
5: وبعدين اقطب. نعم.
8: وبعدين صليت العشاء وصليت العشاء أيضا الذي فاتني.
3: أسهل من هذا أنك تقول صليت الصلوات الخمس ومعها كل صلاة ست صلاة.
5: باختصار.
3: أيوة باختصار وكملت القصة.
5: إيش السؤال؟
8: يلا قلت جاي أتأكد.
3: أحسنت أحسنت.
5: سؤال آخر؟
8: يلا
5: في أمان الله.
8: ولا شيء الله يعين.
5: سؤال مرحبا. يا مرحبا. ألو. سؤال آخر. يا مرحبا. ألو. المنتظر ولا نجاوب على الثاني. يا مرحبا. مس النور.
9: سبحان الله.
5: الحمد لله.
9: جمعان مباركة
5: الجميع
9: يا أخي. شكرا.
3: تفضل
9: يا أخي. ما جاب عمر قبل حوالي 20 أو 25 سنة.
3: ما هو
9: الوالد يعني كانوا مصطلع عقله وخرج من البيت ولا درينا عنه وبندرنا ندوره حوالي يجي نص شهر بس جنات ومستشفيات في كل المحلات وبعدها لقيوا الرعية وهو يعني في ملاد حق بقعة بدون ميز وصرنا بعد أدنى البحث اللي هو البحث كشوة على أول أبو يعني أو حق تلعب الرصاص أو الضيق ما بشوة لأي حاجة.

انا اتيت مع قربه ومع قربه جيت ثاني هذا الانتاج طبعا وانا اشتغلت هذا القرب تعشيها زاد زوجتي وانتجت لي

0: إذا أنتم كنتم شركاء، أنت كما قلت أنت في أول الكلام، فالمفروض المال شرك بينكم كلكم. لكن به مسألة، وهي إذا كان أبوك هو الذي اشترك المال وأنتم بلا شراكة مع بتعاونه، فمتى فض الشركة كان عليها أن يؤدي إليكم ما قد خسرتوه إذا لم تكونوا قد حصلتوا على مقابل خسارتكم.
1: يا شيخ
0: أنا أنصحك لا تتصادم مع والدك واطلب الله وبيدي الله لك رزق.
1: هذا المال، هذا المال مش ملك، هذا عدل
0: كنت فهمت. لكن نصيحة لك، لا تتشاجر مع والدك ولا تتصادم معه، والأرزاق على الخلاق، بيدي الله لك رزق أفضل.
1: بس هذا المال مش ملك، هذا اللي غرسته هذه السنة.
0: الحين مال جديد. أنت بعد ما طردك أبوك سويت لك مال ويشتي طردك من المال الجديد؟
1: أيوة.
0: لماذا؟
1: ما بلي ما أنت ما تنظر أبوك ما معك شيء، أنت روح من الدنيا كلها.
0: طيب المال الجديد هو أنت الذي اشتركته ولا هو؟
1: أنا اللي اشتركته.
0: ما له حق يطوره.
1: هو كان قده معاه، كان قده مشترك له هو.
0: أيوة بشرط إنه الذي اشتركه. ما دام الذي اشتركه ما بالله حقه، ما بالله على الأقل، على الأقل إذا اشتي بعدك منه يدي خسارتك فيه حسب العرف في منطقتكم.
1: يا شيخ هذا المال كان مع اشترك هذه وبعدين كاتفر كملت سنينه.
0: وانت اشتركته من أصحابه ولا من أبوك؟
1: أيوة يعني دفعت مبلغ وأصحابه واشتركت ثانية.
0: إذا كان قد افتضت الشراكة ما بينهم وبين أبوك واشتركتها انت من جديد، ما له حق انه يطردك منه.
1: ايوه الحين عادي قال ما اقول له سلم له هذا المال وانا بتبعد عن فيه ملايين.
2: نعم. على ما اكلمك سؤال اخر بنرد نفس الكلام في امان له ما صار. صار مرحبا.
3: الو.
2: نعم.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمه الله تعالى وبركاته.
3: جمعه مباركه يا استاذ محمد، انت والشيخ عبد الله.
0: الجميع.
3: لو تكرمتم يا شيخ عبد الله معي سؤال.
0: تفضلوا.
3: يقول انا فتحت محل لعيالي يترزق الله، وبعدين كان يشتغل شغل حلال وبالاخير يعني بهدلوا بالمحل شوي، كان يجي اصحاب ويصيروا يخزنوهم ياهم ويصيروا مع هذا ومع هذا ويزيدوا السمرة ويزيدوا النوم، والحين المحل دهور عليهم وده الحين هم ساكنين لحالهم، واحد قدوا مع اثنين جار واحد عزوبين، وانا ساكن انا وامهم في بيت اخر جنب البيت اللي ساكن بهم، وبعدين انا حلفت على امهم انه لم تخرجي لها اي حاجه من وسط البيت لهم، انت محرمه علي. يعني هل هذا حرام علي او مش حرام علي؟
0: انت عندما قلت انت محرمه علي نويت انت بالطلاق ولا لا؟
3: لا بس انا قلت حرام ان اشتخرجي العيال، يعني يطلب الله وهم بيحصلوا غلط.
0: إذا خرجت لهم شيء في كفارة يمين.
3: ها؟
0: إذا خرجت لهم شيء في الدي كفارة يمين.
3: إذا خرجت الدي كفارة يمين.
2: نعم. سؤال آخر.
3: أنا أشياء يا شيخ عبد الله، أشياء إن أنا أثم بهم إن أنا مديش أو ما مش أثم.
0: أنت دبر أمرك في هذا الموضوع، ما هو حق فتوى، ما أنا أدري وش عاد تشتي.
3: لا لأنه هم مهملين بالمحل، يزيدوا النوم يزيدوا التحاضر والصبر وما يقوم يطلب الله.
0: إيش حطهم إيش
3: حطهم؟ كيف أنا ندي لهم؟ يقوم يطلب الله وهو يحصل الضرب.
0: لا صواب إنك تشحطهم.
3: ها؟
0: صواب إنك تأدبهم لأجلي يشتحطوا.
3: أنا أشتكر. أيوة بارك الله فيك يا شيخ عبد الله.
0: أيوة
2: في أمل.
3: الله
2: يعطيك
3: العافية،
2: شكرا
3: كثير.
2: إذا ما زلنا معكم مستمعين في برنامجكم فتاوى، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عدنا إليكم مستمعين الأعزاء متابعي إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
5: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا من جديد مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7288 20 88 و7239 100. اتصال، يا مرحبا. نعم،
6: مساء الخير.
2: مساء النور،
6: كيف انتم؟ جمعة مباركة،
2: حياكم الله.
6: ممكن نسأل؟
5: تفضلوا.
6: يا شيخ عادي لما واحد يستخدم اشياء يعني من جامع الى جامع، مثلا ادوات نظافة وكذا، ما بش معهم في الجامع ويستو يستخدموا الى الجامعة الثانية عادي؟
5: لا مش هو عادي.
6: ايوه بيقولوا حرام. ممكن نسأل ثاني؟
5: تفضلوا.
2: مش عادي يعني مشكال
6: الوضوء لما واحد يتوضأ في فمها القاس ويصلي هو اللي جاء ولا
5: ما هو؟
6: لما واحد يتوضأ ويصلي وفي فمها القاس يعني هو محزن،
5: لا يصح الوضوء إلا بالمضمضة والاستنشاق.
6: أيضا أكثر الناس يصلوا وفي فمهم القاس.
5: المضمضة والاستنشاق فرض من فرائض الوضوء، والذي يصلي ما قد مضمض ولا استنشق مثل الذي ما توضى.
6: قد كنا هكذا قالوا خير طل. عبدالي سؤال يعني معي.
5: تفضلوا.
6: لما المرض توضى يعني وبعدها تتسبب وتصلي هذا كالفر، هل انت تتسبب يعني الجهاز أظافيرها؟ هل يجوز يعني الفروض الثانية لأني
5: إذا لم ينتقض يعني الوضوء؟ ما دام لم ينتقض الوضوء في جوز لها أن تصلي، لكن إذا انتقض الوضوء ضروري تبعد الطلاء والتوبة.
6: خلاص، لما الله يبارك فيك
5: وفيكم.
6: يا الله
2: معكم. السلام، مرحبا.
7: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: أشكركم يا أخي الكريم،
2: حياكم الله.
7: يا أخي ما يمكن لي سؤال؟
2: تفضل.
7: رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صلى قطعة؟
5: أكيد.
7: قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه واستغفر لذنبك والمؤمنين، ايش تفضل بالآية هذا؟
5: المقصود هذا اولا توجيه للطلب المغفرة، لان الانسان مهما كان معصوما من الذنوب المتعمدة فلا بد ان يحصل اما تقصير او تفريط في بعض الاشياء، فيكون من هذا الباب. اما ان النبي يقترف محارم، فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا تقع منه المعاصي، لا لأنه ممنوع منها، بل لتعظيمه عن الله عز وجل ومعرفته بالله.
7: شكرا.
2: تفضل.
7: الأغاني هل حرام أو حرام؟
2: الأغاني
5: لا، حرام.
7: حرام؟
5: حرام.
7: جميع الأغاني حرام؟
5: الأغاني، سماع الأغاني حرام.
2: كلك جميعها يعني بفرق ولا كيف؟
5: ما أدري، كل ما هو أغاني فهو محرم. ما أدري
7: والله وقتك. أغاني
5: ما أدري ما تقصد.
7: شكرا. باقي مني سؤال.
5: تفضل.
7: ده شخص بيحب بنت ويتحبه، راح لها عند أهلها ما رضي يزوجوه، راح يعني يتجاهر
5: المفروض أنهم لا يزوجوه.
7: لا يزوجوش؟
5: المفروض أنهم لا يزوجوه.
7: لا يزوجوه؟
5: نعم المفروض، لأنه بالتعلق بها والتواصل معها تعدى ال
7: لا هو ما تواصل معها
5: إلا كف حبها وما يعرفها.
7: كف حبها حتى يعني شرفها وشتده وحبها وراح في الغضب من
5: ذلك. لا، إذا هو هكذا، وإلا فإذا هو تواصل معها ولا بتراسل هي وياه ولا نحو ذلك، فهو قد خالف الأعراف، وإذا منعوه منها فمصيبون.
7: طيب باقي سؤال.
5: تفضل.
7: ده معانا جربة وقف لحمام مكة، هل يصح دحين الحمام مستكفين يعني مش بحاجة للهب هذا، لو دي المساكين هذا يصلح ولا وقف جامع؟
5: تده ما بقرار من هيئة الأوقاف وإلا من المفتي ولا من القاضي تحولها إلى وقف ثاني.
7: يعني يصلح
5: بهذا الشرط.
7: طيب والله شكرا.
2: يا مرحبا. صار مرحبا.
8: ألو.
2: نعم
8: يا أخي، لا يزال.
2: تفضل
8: يا
9: لكن ما بالله واحد حرم بيته وانطلق فهذا رجع يدخله.
5: تقع طلقة على مرته.
9: أني غيره مجنون.
5: لا المجنون ما يقع منه طلاق.
9: يلا يا أمي.
2: سؤال مرحبا.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: جمعة مباركة.
2: والجميع إن شاء الله.
10: كيف حالك يا جاري عبد الله؟
5: الله يعافيك.
10: كم الأيام التي يجوز للمسافر أن يكسر فيها الصلاة؟
5: البريد، والبريد ما يقارب الآن 20 كيلو.
10: طيب لو وصل هذا المكان وجلس فيه يجلس يكسر ولا يواصل يجيب
5: إذا
10: يعني
5: إذا بنى على الإقامة في هذا المكان أو فيما هو أبعد منه 10 أيام فيما فوق فيتم الصلاة، وإن كان الإقامة أقل من 10 أيام فيقصر.
10: السلام بارك الله فيك.
2: يا مالك. سأل مرحبا.
11: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
11: يا أخي معي مانا تفضل بس يقول جمبي.
5: إيش؟
11: معي مانا فاضل بس يقول جمبي وأسألها.
5: ما أدري وش بيقول.
11: مانا فاضل بس يقول جمبي باللوم.
2: سأل مرحبا.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: هم سأل يا فايس.
5: تفضلوا.
12: يا أخي معنا العام واحد كان صايم ما كانوا ما صامش رمضان كله. بعد في هذا السنة في رمضان مس أول رمضان. كان ابنه كان واحد زاد صايم هاي يسم أبوه.
5: ماشي يدي كفارة يدي كفارة عن كل يوم نص ساعة.
12: قلنا هذا كان ماشي ما بالله يسبل.
5: تمام.
12: يعني كان سالم عارف وعارف سامي سالم لو.
5: هم المفروض ما بش صيام عليه ولا حد يصوم عنه، لكن إذا هو يشتي يخرج عنه عن نصف ساعة عن كل يوم.
12: لا هذا الحين اللي جاب زاد وسام عليه يرتاله.
5: لا ما على شيء. يبزع.
12: يعني يجي الله خلاص. وعادي تيجي كفارة.
5: أيه.
12: يا الله صابر يا الله خير. أيه.
2: سأل مرحبا.
13: مساكم الله بالخير والبركة وجمعتكم مبارك وكل عام أنتم بصحة وعافية ولو مؤخرا.
5: وأنتم كذلك إن شاء الله.
13: سيدي الكريم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، مسافة 50 كيلو من صنعاء يجوز القصر فيها؟
5: يجوز القصر في أقل منها لو هو أقل من 20، إما إذا قدي 50 قدي زيادة.
13: حتى لو جلس واحد في صنعاء 5 أيام يعني يكسر الله ماشي؟
5: ما بلا يتم 5 أيام، إذا هو 10 أيام فما فوق.
13: ها ما رأيكم في من يستخدمون شياطين الجن لمعادات خلق الله؟
5: حكم الشياطين، لأن الشياطين عملهم الأذى لخلق الله والإضلال لهم.
13: الله يصيبهم في سيبهم ونصيبهم. أسأل الله أن يدحنا عن الأشرار وتحياتي لك وتحياتي
5: الله
13: يكفينا الكريم. السلام.
5: في رعاية.
2: صار مرحبا.
14: مساء الخير.
2: مساء النور.
14: كيف حالك يا شيخ عبد الله؟
5: الله يعافيك.
14: الميت ينفضل الفاتح ولا التعالى؟
5: كله حسن.
14: وسؤال ثاني لو سمحت.
5: تفضل.
14: هني الرجال الحين يصلي جنب زوجته هو جايز استاذه.
5: ايوه لكن ما يصلوا جماعه.
14: مش جماعه الحاله فراده.
5: تمام.
14: يلا شكرا لك.
2: سؤال مرحبا.
15: ألو.
2: نعم.
15: مساء الخير يا شيخ.
5: مساء النور العافية.
15: عندي سؤال يا شيخ.
5: تفضل.
15: ما رأيك في يعني الرجال يعني يدعي انه لم يطلق زوجته والمرأة مدعي انه طلقها؟
5: اذا هم مختلفون الاثنين فالقاضي يفصل بينهم.
15: ما يزوج؟
5: القاضي يفصل بينهم. فإذا حكم بعدم الطلاق فترجع ولو هي داري انك تطلق.
15: وهذه اصلا عادي المرأة يعني عادي مدعي انه طلق المرأة الاولى بس هي ما روحت او بتكلم يعني خطب.
5: يعني مختلفين على الطلقة الاولى. ها
15: الاولى وهربت الثاني يعني طلقات وجدت عنده حوالي 4 أو 5 أشهر وحصلت على المشكلة وداتني طلقة
5: ثاني مرة.
15: أيوة
5: عاد باقي طلقة يعني ما أدري وش المشكلة هذا الحين.
15: يعني أقول لك يعني ما الحل يعني هم هذا مدعي وهذا قاضي.
5: القضاء القضاء الحل القضاء.
2: في أمل. سلام مرحبا. نعم. ألو.
16: عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
16: أهل زوجتي قالت أن هذا شهر رمضان ما تعيش داخل البيت إلا مكان ثاني ما أقدم عليها.
2: قالت إيش؟
16: يعني هذا شهر رمضان لا ما تعيش في البيت. ما تصوم في البيت.
2: يعني حلفت يمين ولا إيش؟
16: لا يعني حرام لا ما تصوم في البيت إلا مكان ثاني.
2: وبعدين صامت فيه.
16: أيوة نعلم عليها
5: كفارة يمين.
16: كفارة يمين.
5: أيوة
16: إذا ما مش معها.
5: إيش
16: إذا ما مش معها؟
5: إذا ما مش معها تصوم 3 أيام.
16: صوم 3 أيام.
5: أيوة
16: والله كفارة يمين كم ما يقدر كم
5: 4 كيس بر أو قيمة تتوزع على 10 مساكين.
16: كم قدر قيمته؟
5: بسر السوق.
16: يا الله
2: مع السلامة. صار مرحبا.
17: ألو.
2: نعم
17: يا أخي معنا سؤال.
2: تفضل.
17: اللي هو يصلح بسنه حتى لو على أوطك ينقلوا من جامعة لجامعة.
5: لا
17: ما يجوز.
5: ما يجوز.
17: يلا جزاكم الله خير.
5: حياك
2: في أمان الله. إذا نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال الاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. سألت تقول هل الجن يسكن في جسد الإنسان؟
5: لا أدري. ما الإمام الهادي عليه السلام أنكر هذا وقال لا يمكن أن يقع.
2: نعم. هل يصح المرأة أن تغسل أخو زوجها المعاق إذا ما فيش أحد يغسله؟
5: لا.
2: ما تفسير
5: غسله هو ولا يبزروا من يغسله؟
2: ما تفسير قوله تعالى فك رقبة؟
5: فك رقبة من العبودية بأن يعتقها.
2: نعم. قال أنا أنسرك علي حاجة، قالوا اذهب إلى فلان لديه جني بايدلك على الذي أخذه.
5: أنصحه لا يصدقه.
2: نعم. قال إذا كنت في خلاء وخرج وقت الصلاة، هل الأذان واجب أم قيم الصلاة فقط؟
5: لا واجب.
2: هل الأكل ينقض
5: إلا إذا قد سمع الأذان حق القرية فيك فيه.
2: هل الأكل ينقض الوضوء؟
5: الأكل ليس من نواقض الوضوء.
2: نعم. أنا أتوضأ بعد الغسل قبل أن ألبس، هل الوضوء سابر أم لا؟
5: الوضوء صحيح. نعم.
2: نعم. أيضا رسالة تقول هل الحلف بالأمانة تعتبر يمين حينما أقول أمانة علي كذا وكذا؟
5: أفضل الإنسان أن لا يحلف بها إلا ويبر، أما أنها تكون مثل الحلف بالله فلا.
2: ما رأيكم في قرية جعلوا المسجد حقهم مهجور عند الصلاة عن الصلاة؟
5: إذا هم في مسجد ثاني فلا مانع، وإن كانوا تركوا المسجد من مرة وجلسوا في البيوت فلا ينبغي هذا أن يحدث منهم.
2: نعم. التيمم للصلاة يصح إذا كان الماء بعيد عن المصلي، كم المسافة؟
5: إذا هو مسافة ميل.
2: نعم.
5: هو تقريبا كيلو، يعني 2 كيلو الأربع.
2: الأربع. نعم. المرأة التي لا تتزيل زوجها هل هو حرام عليها؟
5: لا مش هو حرام، لكن إذا تزوج لا تلومه.
2: آخر رسالة نقرأ تقول يجوز جر الحطب المرزم بالحجار؟
5: لا ما يجوز.
2: نعم. انتهى وقتنا مستمعينا، نعتذر عمن لم نستقبل اتصالات وأيضا من لم نقرأ رسائلهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، أحسن الله إليكم سيدي الكريم. كما هو شكر لكم أيضا مستمعينا على حسن الإصغاء، تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحتك.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

العالمي أيها العالم العمي شعبنا اليوم ينتمي للرسول المعظم مولد النور ملهم فيك فوزي ومغنمي لمعاليك أنتمي أنت

الدنيوي وكل شاقع سواحلي في سواحل محصنة

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة. يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم مهيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب، اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: من أثير آفاق، حيث تلتقي الحكمة بالبيان. نفتح لكم آفاق الكلمة في ملتقى الخطباء. ملتقى الخطباء مع الأستاذ عبد المجيد إدريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي والمباشر ملتقى الخطباء، البرنامج الذي نقف فيه كل جمعة عند موضوع خطبة الجمعة مع فقرات أخرى نستعرضها في هذا البرنامج. قبل أن ندخل في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة. بارك الله جمعتكم وبارك الله أيامكم. ننتقل بكم الآن إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة، منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة. نقف فيها مع موضوع حلقتنا تحت عنوان الهجرة النبوية، عناية ربانية وأعمال تأسيسية ودروس للأمة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف في هذه الفقرة، الأمين الشرعي لقريتي المنفى والقلعة، الأستاذ علي حزام الفقيه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ علي على أثير إذاعة آفاق، وحياكم الله.
2: حياكم الله وبياكم، ونشكركم على هذه الاستضافة وجزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله أستاذ علي. نحن على أيام قليلة من دخول الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. في البداية السؤال التأسيسي أستاذ علي، لو وقفنا على أسباب هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وما الذي جعل هذه الخطوة قرارا حتميا في ذلك التوقيت؟ يعني لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
2: وركعة الأسباب يمكن أن نجزها فيما يلي. أولا، أداء قريش للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المؤمنين مع اشتداد هذا الأداء وزيادة تنوعه يوما بعد آخر، حتى أصبحت مكة مسرحا للتعذيب جسديا ونفسيا واقتصاديا، وخاصة بعد وفاة أبي طالب الحامي الأكبر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجته خديجة التي كانت دعما للرسول والمؤمنين بمالها ووجاهتها. والسبب الثاني، الحاجة الملحة للأمن والحرية الدينية لممارسة شعائر الدين دون اضطهاد، ولم يكن هناك أفضل من المدينة، فهي البيئة المناسبة بعد أن بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصرة. السبب الثالث، كانت هناك مؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره الله بالهجرة إلى المدينة قبل وقوع المخطط الدني، والدليل على خطورة المخطط أنهم كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فراشه، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي عليه السلام بأن ينام مكانه ويلتحب بلحافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أول فدائيين في الإسلام، يعني أن خطر المشركين في مكة قد وصل إلى كل مكان حتى فراش النوم. السبب الرابع، الحاجة إلى نشر الدعوة الإسلامية، وكون الدعوة عالمية يجب أن يشرق نور الدعوة الإسلامية في كل الأرجاء، فهي تحتاج إلى موطن يمكن من نشر هذه الدعوة، ومكة كانت موطنا لإطفاء هذا النور، بينما المدينة فتحت آفاقا واسعة لدعوة القبائل ونشر الدين. السبب الخامس، تأسيس الدولة الإسلامية، فكانت الهجرة بداية لبناء مجتمع متكامل يقوم على العدل، ولا يكون إلا في المدينة لتحقيق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
0: نعم.
2: السبب السادس، كانت الهجرة ضرورة دينية وسياسية لإنقاذ المسلمين وإقامة دولة الإسلام وإخراج المسلمين من الظلمات إلى النور، والانتقال من بيئة غير حاضنة إلى بيئة حاضنة وهي المدينة المنورة. السبب السابع، إبراز دلالات الهجرة وأثرها المهم في حركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ رسالة الله، ولولا الهجرة إلى المدينة لما ظهر الدين الإسلامي على الأديان كلها، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بعض الأسباب، هناك أسباب كثيرة.
0: نعم. إذا أستاذ علي، لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فرارا، بل كانت على ما ذكرتم لهذه الأسباب، يعني قرارا رساليا واعيا وبالتأمل لهذه الرحلة أستاذ علي، رحلة الهجرة.
2: نعم نعم نعم نعم، لم تكن فرارا وإنما إبقاء للإسلام، وحتى بدأت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معناه إنصار النور لنور الإسلام.
0: صحيح،
2: هذا أقصده.
0: نعم، وفي ثنايا هذه الرحلة أستاذ علي تجلت عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم بصور تأخذ القلوب. هنا السؤال، كيف تجلت هذه العناية برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم خلال رحلة الهجرة، سواء في الطريق أو في الغار أو في المواقف التي مر بها مع المشركين؟
2: نعم، أولا نلاحظ أن الله أمره بالهجرة إلى المدينة وأطلعه على مؤامرة الاغتيال، فحتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطة محكمة للخروج كأمره للإمام علي عليه السلام بأن ينام في مربده كما سبق.
0: نعم.
2: وسلوك الطريق غير معتادة. ثانيا، حماية الغار بمعجزات مرئية، غار ثور كان ملجأ غير عاديا، حيث أرسل الله العنكبوت فنسجت خيوطا كثيرة حلافة من الغار، وضربت الحمام على مدخله فتيكن المشركون أنه لا يوجد به أحد فانصرفوا. ثالثا، تثبيت الفؤاد، منح الله رسوله الشجاعة وقوة ثقته بالله، قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رابعا، رد الملاحقين بآيات كونية دعاية لرسوله حتى لم يستطع الملاحقون المساس به. خامسا، بشره الله ووعده بالنصر والتقديم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرج الذين كفروا ثاني إليه ضمن الغار. والمتأمل
0: أستاذ علي، أستاذ علي، يعني ولو قاطعتكم بعض الشيء، عندما نتحدث الآن عن العناية الربانية هي تتعدد في عدة مجالات، كان صوتكم ينقطع بعض الشيء، الآن أكمل، يمكن أن الصوت لا بأس. أستاذ علي، يعني لو سمحتم أن تغيروا المكان الذي أنتم فيه لأن الصوت ضعيف بعض الشيء يتقطع، ثم نعود لإكمال الحلقة.

0: نعم أستاذ علي، كنت تتحدث عن عناية الله عز وجل برسوله خلال رحلة الهجرة، أكمل ما بدأت به.
1: ما دام أن القصد كان ينقطع إلى المرجع العام البداية بعثة نقاط، هذه النقاط قليلة ذكرناها، وهي النقاط مضروبة أن تكون أكثر من ذلك، لكن
0: نعم
1: آية للوقت.
0: نعم،
1: أولا نلاحظ أن الله أمره بالهجرة إلى المدينة وأقرعه الله على مؤامرة الاغتيال، فأعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطة محكمة للخروج كأمره للإمام علي عليه السلام أن ينام في مرقده كما سبق، وسلوكه طريقا غير معتادة. ثانيا حماية الغارب معجزة مرئية، فغار ثور كان ملجأ غير عادي، حيث أرسل الله العنكبوت فنسجت خيوطا كثيرة على فم الغار وبابت الحمام على مدخله، فتيكن المشركون أنه لا يوجد به أحد فانصرفوا. ثالثا تثبيت الفؤاد، ومنح الله رسوله الشجاعة وقوة ثقته بالله، قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رابعا ردع الملاحقين بآيات كونية رعاية لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لم يستطع الملاحقون المساس به. خامسا بشره الله ووعده بالنصر والتمكين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار. والمتأمل في هذه العناية إنما جاءت بعد فعل الأسباب حتى لا يتحول التوكل إلى تواكل.
0: الله الله، وهذا ما نريد أن نسألكم عنه أستاذ علي. هنا حديثكم عن العناية الإلهية حديث مؤثر، وقد يطرح بعض الناس سؤالا مهما، يقول إذا كانت رعاية الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائمة، فلماذا أخذ بكل تلك الأسباب من تخطيط ودليل وإعداد؟ السؤال أستاذ علي، هل كانت رعاية الله عز وجل لرسوله صلوات الله عليه وآله وسلم بديلا عن الأخذ بالأسباب، وكيف نجمع بينهما في فهمنا في حياتنا اليوم؟
1: ليست بديلا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بكل الأسباب الممكنة، فهو خطط الهجرة بسرية تامة، واستأجر خبيرا بالطريق، وجهز مؤن الهجرة، واختفى في غار ثور، وأمر علي عليه السلام بأن ينام في فراشه وغير ذلك. ثم جاءت العناية الإلهية بعد بذل الجهد والأسباب كما سبق، لكن كيف نجمع بينهما؟ أولا الأخذ بالأسباب واجب شرعي كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمتوكل على الله أو التوكل على الله هو اعتماد القدر مع قدر الجهد، وليس تعطيل الأسباب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل ترك ناقته يظن أن ذلك توكل فقال اعدلها وتوكل. ثانيا الهجرة نموذج عملي متكامل بالجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، فجاءت عناية الله لترفع ما عجز عنه البشر ما دام قد أخذوا بالأسباب، ولذلك يقول الله فإذا عزمت فتوكل على الله، والرسول هو الأسوة في ذلك، قال تعالى فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: كلام مهم جدا أستاذ علي، يعني لابد أن نجمع بين الأسباب وأيضا بين التوكل على الله عز وجل، فهنا في حياتنا وفي عصرنا اليوم هنالك من يلجأ إلى الأسباب وينسى الله عز وجل، وهنالك من يعتقد بأنه يكفيه التواكل، وهو ما يسمى بالتواكل، يقول أنا أتوكل على الله ولكنه لا يفعل شيئا في أرض الواقع. أستاذ علي، في ختام محورنا في هذه الفقرة، المحور الأول، سؤال مهم جدا، يعني الدروس عندما نحن نتذكر الآن الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ليس فقط بأن نذكر رسول الله أو أن نفعل احتفالا أو مناسبة، لا يكفي فقط هذه الأعمال، بل لا بد من أن نأخذ من هذه الذكرى الدروس والعبر. ما أهم الدروس المستفادة من قصة الهجرة للداعية والمجتمع، وكيف نحول هذه الذكرى من مجرد ذكرى إلى منهج عمل ووعي؟
1: أولا التضحية في سبيل الله ونصرة الدين من أهم واجبات المسلم، ونلاحظ أنها من أبرز صفات الإمام علي عليه السلام حين ضحى بنفسه ونام على الفراش. ثانيا الهجرة في سبيل الله فضيلة عظيمة، أي حامل أكبر في التجديد والانتصار والعزة والكرامة. ثالثا القائد المخلص يبدأ حريصا على سلامة أمته. رابعا الأخذ بالأسباب واجب شرعي، لا يمكن أن يتحقق التوكل على الله إلا به، لا ينفصل أحدهم عن الآخر. خامسا سنة الله بالاستبدال جارية، كما استبدل الله أهل مكة بالمهاجرين والأنصار. سادسا السرية وحسن التخطيط من أهم ما يميز الشخصية الناجحة. سابعا وجوب تقوية الثقة بالله والأخذ بالأسباب. ثامنا قوة الصبر والتحمل دون التخلي عن المبادئ وانتظار الفرج وعدم اليأس. تاسعا أهمية بناء المجتمع بإنشاء دولة تقوم على العدل والمساواة. عاشرا وحدة الأمة أمر واجب وترك العصبية المقيتة. 11 التحلي بمبدأ الإيثار كما فعل الأنصار بالمهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 12 مراعاة المصالح العامة وحفظ الأمن والحذر من اليهود والمنافقين والمشركين. 13 أهمية الوقت واختيار الوقت المناسب، أهمية الوقت له دور كبير، كما نعلم أن وقت الهجرة كانت في أيام الحج حين كان المشركون منشغلون في مكة.
0: نعم، شكرا لكم أستاذ علي إذن على هذه الإضاءات المباركة في هذا المحور. ابقوا معنا أستاذ علي، نأخذ معكم مستمعين الأعزاء الآن فاصلا قصيرا ونعود لنواصل الحديث في المحور الثاني، حيث ننتقل من الطريق إلى الوصول ومن الرحلة إلى التأسيس ومن الهجرة إلى بناء الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة. ابقوا معنا.

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الخطباء. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم في هذه الفقرة منبر الجمعة عنوان خطبة الجمعة الهجرة النبوية، دروس وعبر مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ والأمين الشرعي بقريتي المنفة والقلعة بمديرية المفتاح الأستاذ علي حزام الفقيه. نرحب بكم من جديد أستاذ علي وحياكم الله.
1: حياكم وبياكم
0: أستاذ علي. بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، هنالك استقبله وفود الأنصار أو جموع الأنصار، وكانت فرحتهم عارمة لم تعرفها قبله ولن تعرفها بعده، ومن هذا الاستقبال انطلقت أعظم تجربة تأسيسية في تاريخ الإسلام. أستاذ علي، كيف استقبل أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ماذا يدل هذا الاستقبال المهيب؟
1: طبعا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه الرحمة المهداة الذي أخرج الله به العالم من الظلمات إلى النور، فقد كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من النار ودلهم على طريق الجنة يسعدون فيها أبدا. لذلك استقبله الأنصار بكل فرح مرددين الأناشيد، ومنها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ويدل هذا على مشروعية الإحسان بيوم الهجرة، لأنه قد أنقذهم من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة وهداهم إلى الإيمان. بل الله يمن عليكم أن أهداكم الإيمان، وأي فرحة هذه لا تماثلها أي فرحة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: نعم، إذن كان استقبالا مهيبا حين تركه المشركون وتركه الناس في مكة، أبدله الله عز وجل بالمدينة المنورة. والمعروف أن الأوس والخزرج الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هم يمانيون، ولهم صلة وأعمال أخرى مباركة في محبة رسول الله وفي تعلقهم ببني هاشم أيضا حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الملاحظ أستاذ علي أنه عندما جاء الحبيب المصطفى إلى المدينة المنورة، هنالك بعض الأعمال المهمة ركز عليها رسول الله. ما هي هذه، ما أبرز هذه الأعمال التي بدأ بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة؟
1: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمل مستمر في أي مكان يصل إليه، ما دام هذا العمل فيه طاعة لله حتى من قبل وصوله إلى المدينة. أولا في قباء، عندما استقبله أهلها استقبالا عظيما بنى فيها مسجدا لا زال قائما إلى اليوم، هو مسجد قباء الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، وبقي فيها حتى لحقه الإمام علي عليه السلام. ثانيا بناء الدولة الإسلامية لتقيم شرع الله وتقوم بنشر دين الله في جميع أرجاء الدنيا، همه أن يدخل الناس جميعا في دين الله. ثالثا بناءه للمسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه الناقة، وقد شارك في بناء المسجد ليكون هذا المسجد مركزا لجميع الأعمال الجهادية والسياسية والتعبدية وغيرها، وليس من جانب الشعائر الصلاة فقط. رابعا المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليكون المسلمون إخوة في الله تعالى تسودهم المحبة والألفة والرحمة، قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وآخى بين المهاجرين والأنصار عدة مرات، وفي كل مرة يأخذ بيد الإمام علي عليه السلام يقول: هذا أخي. فاكتملت الأخوة بين المهاجرين والأنصار، قال الله مهلا عن الأنصار: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهي أمة واحدة قادرة على مواجهة كل التحديات، أنا ذاك بيرت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا منع استغلال الأموال عن طريق الربا ونحوه وإنشاء السوق المسلم وتنظيم الاقتصاد ومنع التبذير والنهي عن البخل. سادسا بناء نظام للحرب والسلم ومنع تهديدات كفار قريش والمنافقين واليهود. سابعا تنظيم أحكام الأسرة والعبادات وتشريع الأذان وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وتنظيم الأحكام القضائية وغير ذلك كثيرا.
0: أحسنتم أستاذ علي، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما حل وارتحل يعمل الأعمال الصالحة والخيرة، وحتى قبل وصوله إلى المدينة المنورة وما فعله في قبة وكان أول مسجد أسس على التقوى. أستاذ علي، الملاحظ عندما نتأمل الهجرة النبوية وخصوصا الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بناء المسجد قبل كل شيء، هنا السؤال: الرسائل التربوية التي نستخلصها من بناء المسجد كل شيء قبل كل شيء، لماذا كان المسجد هو المنطلق لا غيره؟
1: أولا ربط الأمة بربها، فالمسجد رمز للتوحيد. ثانيا المسجد ليس مجرد مكان صلاة بل مركز إشعاع الحضارة الإسلامية. ثالثا مرس روح الأخوة والمسؤولية الجماعية. رابعا ترسيخ الهوية الإيمانية. خامسا أولويات وفق رؤية إيمانية. سادسا التربية على عدم الفصل بين الدين والسياسة والدنيا والآخرة. هذه أبرز النقاط.
0: نعم، إذن المسجد له حتى عناية وحديث واسع في القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم كأنه عندما بنى المسجد ويريد لهذه الأمة أن تتحد وأن هذا المكان هو المنطلق لكل الأعمال، في حين أن الناس تركوا في هذه الفترة وفي هذا العصر أستاذ علي بيوت الله، جعلوها خاوية وانطلقوا خلف أشياء أخرى، مع أنه من لم تثبت، مثل ما قال أحدهم، من لم تثبت قدماه في أوقات الصلاة وخصوصا في صلاة الفجر فلن تثبت قدماه في الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة مع الله عز وجل. أستاذ علي، عندما نتحدث عن الهجرة وعن أبرز الأعمال وعن المسجد، هنا نتحدث أيضا عن الوحدة والمؤاخاة، وأنتم قد ذكرتم أن من أبرز الأعمال التي قام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المؤاخاة. هنا السؤال المهم في هذا العصر الذي نعيش فيه التفرق والاختلاف، في حين أن أعداءنا من اليهود والنصارى يجتمعون لقتلنا وسفك دمائنا واحتلال أوطاننا ونهب ثرواتنا، ما أهمية الوحدة والمؤاخاة في حل مشاكل المسلمين؟ وأيضا كيف تجسدت هذه المعاني اليوم في محور الجهاد والصمود في وجه التحديات؟
1: أولا تحقيق القوة والمنع، قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فلو أخذ المسلمون بهذا الأمر الإلهي لما تفرقت الأمة. ثانيا سد الثغرات الأمنية والإجتماعية وتوحيد الجهود لمواجهة الأخطاء ومن ثم حل المشاكل فيما بينهم. ثالثا توزيع الأدوار والتكامل في جميع النواحي، الوحدة تحقق ذلك حتى يتم تحقيق جميع الأهداف. رابعا رد كيد أعداء الأمة الذين يستغلون الخلافات المذهبية والسياسية لإضعاف المسلمين، والوحدة تفضح مخططات الأعداء وتحبطها. خامسا تحقيق العدل والاستقرار ومواجهة الاحتلال يحتاج إلى جبهة واحدة لا شك من ذلك. سادسا استنهاض الهمة والثقة المتبادلة لإنشاء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات بالمؤاخاة والتعاون على البر والتقوى. وقد تجسدت اليوم هذه المبادئ في محور الجهاد والمقاومة، وبرزت دور التاريخي اليمنيين الأوس والخزرج في نصرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم والرسالة في حضر الإسلام، واستمرار هذا الدور اليمني البارز في نصرة فلسطين ولبنان وإيران ونصرة المستضعفين على عكس الأنظمة الأخرى التي أصبحت كأداة هدم بيد الأعداء.
0: الله الله أستاذ علي، نعم تجسدت هذه المعاني ورأينا يمن الأنصار والأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابقا ونصروه اليوم وسينصرونه لاحقا فيما يقومون به من نصرة المستضعفين في الأرض في غزة وفلسطين ولبنان وإيران من الأعمال التي يقومون بها دائما على مدار السنة لم يملوا ولم يكلوا صابرين مجاهدين في سبيل الله عز وجل برجالهم ونسائهم وأطفالهم. أستاذ علي قبل أن نختم هذه الفقرة كلمة أخيرة توجهونها لمستمعي إذاعة آفاق في رحاب هذه الذكرى العطرة.
1: أوصي بالتذكير بذكرى الهجرة وأحيائها في النفوس. فالهجرة ليست مجرد خروجا من الأذى بل كانت تخطيطا إسلاميا حكيما لبناء الدولة الإسلامية لتحقيق العدل والمساواة في العالم. ونسأل الله أن يضاعف أجرك يا أستاذ عبد المجيد أنت وجميع القائمين على إذاعة آفاق لما تقومون به من جهد لتثقيف الأمة لتعي واقعها ولتخليصها من الثقافات المخلودة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا أستاذ علي وللمستمعين الكرام نذكر في ختام فقرتنا هذه بأنه ستقام هناك في يومنا هذا الجمعة بعد صلاة الجمعة وقفات الجمعة ميداننا واحد وعدونا واحد. جزيل الشكر لضيفنا الكريم عبر الهاتف الأمين الشرعي بقريتي المنفى والقلعة بمديرية المفتاح محافظة حجة الأستاذ علي حزام الفقيه على هذه المعاني الطيبة التي تفضل بها والإضاءات القيمة حول الهجرة النبوية الشريفة. شكر الله لكم وبارك الله في علمكم وعملكم.
1: شكر الله.

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن تحدثنا في الفقرة الأولى من بر الجمعة عن موضوع خطبة الجمعة، ننتقل بكم الآن إلى فقرتنا الثانية في حلقتنا لهذا اليوم.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية، نستمع فيها إلى تسجيل يقدمه لنا سماحة العلامة السيد شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية. يتناول في هذا التسجيل مواقف من الهجرة النبوية الشريفة مع مسائل أخرى مهمة تتعلق بها، تكشف لنا جوانب وأبعاد ربما جوانب وأبعاد مهمة جدا. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الفلاشة.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولما كانت الهجرة أمرا ضروريا هاجر من هاجر من المسلمين إلى المدينة المنورة، والحمد لله ونحن الآن نسعد ونهنأ بهذا الدين بفضل الله وجود الله وبفضل تلك التضحيات وذلك الإيمان الذي لا نظير له، الذي لا نظير له. يحكي المؤرخون أن أم سلمة أرادت أن تهاجر مع أبي سلمة، فمنعها أهلها وكان لها طفل من أبي سلمة، وأخذوا المرأة، فاغتاظ قوم أبي سلمة من قوم أم سلمة وقالوا غلبتمونا على هذه المرأة لأنها ابنتكم، فما بالكم على هذا الطفل، وتجاذبوا الولد أو الطفل حتى خلعوا يده، حتى كسرت يده. المهم أنها بقيت على تلك الحال وهي تبكي سنة كاملة، حتى رد لها بعض أهلها وقالوا اتركوها وشأنها، وأخذ طفلها وذهبت إلى زوجها. لاحظوا هذا الإيمان العجيب والمطلق الذي امتلأت به قلوب المؤمنين، والله تعالى يقول لو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهؤلاء القلة هم المؤمنون الخلص الذين تملك الإيمان وقلوبهم حقيقة الإيمان ووثقوا بالله سبحانه وتعالى وبوعده. يحكي المؤرخون أيضا أن صهيبا الرومي يعني أراد أن يهاجر فمنعوه من الهجرة، قالوا أتيتنا صعلوكا وتريد أن تهاجر بمالك؟ قال أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتتركوني؟ قالوا نعم، فترك لهم ماله. لما علم النبي قال ربحت التجارة. الإمام علي سلام الله تعالى على عندما يبيت على فراش النبي وقال أوتسلم يا رسول الله؟ قال نعم. قال في أفدتك نفسي يا رسول الله، ونام على فراش النبي. هذا موقف ليس بالسهل عندما يعلم الإنسان أن قريشا قد أعدت العدة لقتل من تحت هذا الرداء أو هذا البرد، هذا المسجى سيقتلونه، وكانوا يرمونه بالحجارة، وصبر حتى تمكن النبي من الفرار. هذا الفداء وكان أول فداء في الإسلام الإمام علي عليه السلام. هذا موقف يسجل، يعني نحن في أمس الحاجة إلى هذا الإيمان، إلى هذا الإخلاص، إلى هذا التقوى، إلى هذه الشجاعة، إلى هذه الروح، إلى هذا البذل، إلى هذا العطاء الحقيقي الذي يعرف أن الإنسان حقيقة يؤمن بالله. من أيقن بالخلف جاد بالعطية حتى بعطية روحي ونفسي. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا. المهم يا إخواني، الهجرة معناها الهجرة من دار الكفر والفسق إلى دار الإيمان ودار الإسلام. وسجلت في كتب الفقه الهجرة ووجوب الهجرة، وتحدث الناس عن الهجرة وعن وجوب الهجرة. اليوم للأسف الشديد هناك هجرة لا إلى دول الإسلام، بل من دول الإسلام إلى دول الكفر. وللأسف الشديد نعم، لو كانت الهجرة لغرض ديني كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اليوم الكوادر الكفأة تهاجر من بلاد الإسلام إلى دول الكفر، الأطباء والمهندسون وعلماء الذرة والفيزياء والكيمياء وما شاكل ذلك، لأنهم يجدون عندهم المال والسعة، وهنا حال ضيق وحال معيشة ضنكة كما يزعمون، ويذهبون بأسرهم ويدخلون أولادهم في مدارس.

في شك أن أولادهم يتأثرون بدول الكفر في زيهم، في ملبسهم، في أفعالهم، في منهجهم، في فكرهم، في حياتهم، في عاداتهم، في تقاليدهم. وبدل أن نحافظ على هويتنا الإيمانية تذهب هويتنا الإيمانية تحت أقدام اليهود والنصارى من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. في هكذا حالة الهجرة لا تجوز، في هكذا حالة الهجرة غير جائزة. وعلى من هاجر على هذا النحو أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراجع نفسه. وقد عرفنا كثيرا ممن هاجر ثم عاد إلى بلاد الإسلام أنه قد تأثر في سلوكه، تأثر في أفعاله، تأثر في عفته، تأثر في نزاهته، سواء في أولاده، في أطفاله. نعم، لو كانت هجرة الإنسان لأجل أن يتعلم فقط، أو من أجل أن ينشر هذا الدين وأن يعز الإسلام بأي صورة كانت، هذا لا مانع من بقائه في دول الكفر إذا كان على هذا النحو، فهو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من ذلك. المشكلة أننا نهاجر من أجل الدنيا، من أجل الدولار، من أجل العملة الصعبة، من أجل دول أوروبا، من أجل أن نعيش كما يقال في النعيم، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. هذه مسألة. ثم إنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، بمعنى أن الهجرة دائما مستمرة. أحيانا حتى ولو في دول الإسلام والمسلمين ترى المنكرات ولا تستطيع أن تنكرها ولا تفعل شيئا، وربما يتأثر أولادك بفتح السيانم والملاهي والبارات والخمارات وما شاكل ذلك، كما هو الحاصل اليوم في السعودية، مع أنها دولة الإسلام ومع أنها الأراضي المقدسة فيها، الآن بدأت تتحول للأسف الشديد. وسمعنا عن بعض الناس وهم يخافون على بناتهم وعلى أولادهم لما فتحوا بعض البارات وبعض الخمارات وبعض المراقص سوار بيوتهم، فأخذوا إلى السجن لأنهم أنكروا المنكر. ولما تحدث بعض العلماء عن ذلك أخذوهم إلى السجن. نحن أمام معضلة وأمام مشكلة وأمام مهمة يجب على المسلمين أن يتجاوزوها بما كلفهم الله تعالى به من الجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن تولي آل سعود وتولي آل نهيان معضلة كبيرة نحذر الناس منها، لأنه لا يجوز تولي الظالمين. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن كثيرا من الناس يبنون علاقاتهم بالإمارات من خلال ما يحصلون عليه من أموال وإتاوات، ويبنون علاقاتهم على هذا النحو، ويشتغلون في صالح الإمارات الظالمة والفاسدة والفاجرة في شعوبهم، سواء عن طريق زرع خلايا إرهابية تريد التفجير والتفكيك والقتل، أو عن خلايا إفسادية تريد إفساد العباد من خلال نشر الرذيلة وشبكات الدعارة والفساد في الأرض وبيع المخدرات والحشيش والخمور ونحو ذلك، ومن خلال جر وشراء الذمم والوثني وزيه يمني، ولكن هواه وقلبه خارج البلاد ليبيع ويشتري في أرض ويبيع ويشتري في دين ويبيع ويشتري في شاب من أجل أن يحصل فقط هو على لقمة العيش كما يزعم. هذا من الخيانة لله ومن الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أن يذهب هؤلاء إلى الإمارات حتى ينبهروا ويتعجبوا من العمارة في الإمارات والبنايات والطرقات والبنية التحتية، وإذا بهم قد باعوا دينهم بعرض من الدنيا للأسف الشديد. تعالوا بعزة وكرامة، استخرجوا نفطكم وثرواتكم من بلادكم وأحيوا البنية التحتية وافعلوا ما شئتم، لكن بالعزة والكرامة والاستقامة على منهج الله. وأنتم كرماء، كلوا من فوقكم، كلوا من فوقكم ولا تأكلوا من تحت أقدامكم، كلوا بعزة وكرامة ولا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا. كلامي موجه لهؤلاء الذين باعوا دينهم وأرخصوا أنفسهم لأن يبيعوا دينهم وأرضهم وبلادهم وشعبهم للمحتل، ويحاربوا شعبهم وأولادهم وأطفالهم ونساءهم من أجل أنفسهم الأمارة بالسوء. عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى اليوم دنيا وغدا آخرة،
وعما قريب سنلقى الله سبحانه وتعالى فيسألنا عما فعلنا وعما أحسننا وعما أسأنا. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يسعنا جميعا فيما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا الطريقة المثلى التي يرضى بها سبحانه وتعالى عنا.

0: نشكر سماحة العلامة السيد شمس الدين شرف الدين على هذه الومضة المعرفية المباركة التي وضعتنا أمام مواقف ومسائل من السيرة العطرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. أعزائنا المستمعين، نذهب وإياكم الآن إلى فقرتنا الختامية في هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة. ميدان الخطابة،
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الختامية، فقرة ميدان الخطابة، التي نتناول فيها أسبوعا بعد أسبوع جانبا من جوانب هذا الفن العظيم. وكنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الخطابة في صدر الإسلام. اليوم مستمعين الأعزاء الخطباء، إخواني الخطباء، سنتحدث عن الخطابة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصائصها وأبرز خطب النبي مع تحليل لنماذج منها. في البداية مستمعين الأعزاء، كانت خطبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصلا في البلاغة ومعلما في القيادة ومنهجا في التوجيه. كانت خطبه تجمع بين الإيجاز المعجز وبين القوة المؤثرة والوضوح التام، وهذا ما يحتاجه كل خطيب في خطبته. في هذا العرض الموجز الذي سنقدمه لكم الآن عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، سنتوقف عند أبرز خصائص خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم، ثم نتعرف على أبرز خطبه ونحلل نماذج منها. أولا، خصائص خطابة النبي أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصها الإيجاز دون إخلال. يعني إذا خطب الرسول يوجز بدون أن يطول في الخطبة وبدون أن يكرر كثيرا وبدون أن يخل، يعني يقدم المواضيع المهمة فيكون لها تأثيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، يتخير من الكلام أجمعه، ويجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. ولو تأملنا ذلك في خطبه، من ذلك خطبة حجة الوداع التي جمعت مقاصد الدين. أيضا من خصائص خطبه صلى الله عليه وسلم المنهج، وضوح المنهج وسلامة العبارة. كان يفصل الكلام بحيث يفهمه الحاضرون، يكرر الجمل ثلاثة لتثبت في الأذهان، ويستخدم الأمثال الواضحة. يعني البعض من الخطباء اليوم إذا استمعنا إلى خطبهم لا نجد فيها ذكر للأمثال ولا أكثر من الآيات القرآنية ولا للأحاديث النبوية الشريفة، ولا يحاول أن يفهم الحاضرين باستخدام صور بلاغية أو أمثال يقرب الأشياء والمعاني إلى أذهانهم ويربطها بواقعهم. أيضا من الخصائص لخطب النبي القوة والثقة مع اللين والرحمة.

يخلو غضبه من وعيد المعتدين، لكنها تفيض بحكمة ورأفة، فهو يقول: اللهم فهل بلغت؟ أيضا التناسب والانسجام. خطب الرسول كانت متوازنة، المقدمة، العرض، الخاتمة، يبدأ بالحمد لله والثناء عليه، وما يعرف يعرف هذه بخطبة الحاجة. أيضا استخدام الصور المحسوسة والأساليب البيانية كقوله في عدة مواضع، يعني ألست أولى بكم من أنفسكم، وهذا السؤال التقريري ليقرر في نفوسهم شيئا معينا. أيضا تتسم خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم بالتكرار والسؤال المنهج التربوي. كان كثيرا ما يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ ليشعر السامع بأهمية اللحظة. هذه بعض خصائص خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم. أما أبرز خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنها خطبة حجة الوداع، وهذه الخطبة هي أبرز خطبه وأشملها، احتوت على مسائل كثيرة وعلى مقاصد كثيرة في الإسلام. أيضا خطبة فتح مكة وفيها العفو والرحمة، خطبة غدير خم ونحن ما زلنا في أيام ذي الحجة، وفي هذه الخطبة أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ولاية الإمام علي عليه السلام، وأفرد بالرغم أن الرسول خطب في حجة الوداع، والبعض كان يسأل لماذا لم يتحدث الرسول عن ولاية الإمام علي في خطبة يوم عرفة، كأن الرسول يريد أن يفرد لولاية الإمام علي خطبة مستقلة حتى لا تضيع في ثنايا خطبته يوم عرفة. أيضا للرسول خطبة في الكسوف وهو يحذر فيها من الغفلة، له خطبة آخر خطبة في مرض الموت، الوصية إلى، وتحدث فيها عن أشياء كثيرة مع أن البعض لم يستجب له صلوات الله عليه وآله وسلم، له خطب في الجمع والأعياد. مستمعين الأعزاء، لو نسلط الضوء الآن، لو نتحدث أو نحلل بعض خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم، منها خطبته في حجة الوداع في يوم عرفة التي كانت في السنة 10 للهجرة، خطب في جبل عرفة، وقيل أن الذي حضر ذلك الموسم أكثر من 120,000 صحابي. أهم مقاطع الخطبة، تلك الخطبة، تحريم الدماء والأموال والأعراض، عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إضافة إلى أنه أبطل عادات الجاهلية وقال: إن ربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. أيضا وصى بالنساء خيرا وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وصى بالكتاب وبالعترة عندما قال صلوات الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم ختمه بقوله: هل بلغت؟ ليشهد الجمهور بالله على التبليغ. الملاحظ أنه استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أسلوب التوكيد بالقسم والمقارنة كحرمة يومكم هذا، التكرار لتثبيت المعاني، التدرج من العقائد إلى الأخلاق إلى التشريعات. أيضا هنالك أمامنا خطبة أخرى، خطبة الغدير، وأيضا خطبة فتح مكة التي كانت في السنة 8 للهجرة. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة فاتحا، وكان أهلها يظنون أنه سينتقم منهم. وقف على باب الكعبة وقال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلى أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. في هذه الخطبة تميزت بأشياء كثيرة، منها عفو الرسول العظيم عن المذنب. انتقل الرسول فيها من التمجيد الإلهي والتعظيم لله عز وجل إلى إلغاء مفاخر الجاهلية، وهذا ما يجب أن يهتم به الخطباء. الرسول كان ينتقل من التنظير إلى العمل، وإضافة إلى العمل يضع أمامهم أشياء عملية، وأيضا هذه الأشياء العملية يبدأ بنفسه وبأقاربه، وهذا ما يجب أن نفعله، لأن البعض قد يخطب مثلا عن الغناء، عن الأعمال التي لا تجوز في الأعراس، عن غلاء المهور، ولكنه هو مع أقربائه وأقرب الناس إليه يفعل هذه الأشياء ولا ينتهي عنها.

ينتقم منهم بعد فتح مكة، لكنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الكلمات حولت الأعداء وحولت قريش الذين كانوا أعداء إلى أحباء، وهذا شيء عجيب جدا في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عندما كان يخطب ليس مجرد أن يلقي كلمات أو أن يلقي ما عليه من واجب وانتهى الموضوع، كانت خطبته دستور للأمة، قيادة مواقف، يؤسس دولة مدنية، يصلح إصلاح شامل. وجمع في خطبه بين الإعجاز البلاغي مع الواقعية التطبيقية، وستبقى خطب الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا خالدا لكل خطيب، لكل قائد يريد أن يغير واقع أمته بالكلمة الصادقة والمنهج الواضح. نسأل الله أن يجعلنا من يتبعون القول ويتبعون رسول الله ويتبعون القرآن الكريم.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج ملتقى الخطباء عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. تحدثنا في حلقتنا اليوم في فقرتنا الأولى منبر الجمعة عن الهجرة النبوية وعن دروس من الهجرة النبوية، واستمعنا أيضا إلى ومضة معرفية مع السيد العلامة شمس الدين شرف الدين، وأيضا استمعنا إلى فقرة ميدان الخطابة. نجدد الشكر لضيفنا عبر الهاتف ضيف منبر الجمعة الأستاذ علي حزام الفقيه، ولكم مستمعين الأعزاء وللمخرج محمد الجابري. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من برنامجكم ملتقى الخطباء، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات للتوفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا

أخرجه الذين كفروا إذ أخرج

صدق الله العظيم والحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الإخوة المؤمنون في كل مكان نذكر وننوه إلى أهمية الوقفات الاحتجاجية التي تقام بعد صلاة الجمعة في كافة المساجد والجوامع كذلك ننوه إلى أهمية الإنفاق في سبيل الله ولو بأقل القليل بمئة ريال ورغم هذه الظروف الصعبة التي اخترقها العدو الأمريكي الصهيوني السعودي لمحاربة أهلنا ومحاربتنا هنا في اليمن فلا نبخل بأن ننفق في سبيل الله بالاتصال المجاني على الأرقام 180 و170 و150 لدعم التصنيع العسكري والقوة الصاروخية والدفاعات الجوية والدفاع الساحلي سائلين من الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال رافعين شعار البراءة في كل جمعة واجتماع الله أكبر الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود النصر للإسلام ونسأل الله أن يحفظ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي من كل سوء ومكروه إنه هو السميع العليم سنستمع فيما يلي إلى خطبتي الجمعة من رحاب الجامع الكبير بصنعاء والتي سيلقيها فضيلة القاضي أكرم ابن أحمد الرقيحي وقبل ذلك نرفع على مسامعكم أذان صلاة الجمعة من الرحاب الطاهرة بصوت مؤذن الجامع الكبير هلال ابن حمود السفرجل

0: انصتوا واعلموا ان الكلام محرم حال الخطبتين يرحمني ويرحمكم الله.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق العدل المبين، الحمد لله الكريم التواب، البر الرحيم، الرؤوف المنعم الوهاب، غافر الذنب وقابل التوب، ذي الطول شديد العقاب، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، وعنده مفاتيح الحجب والغيوب والأرزاق والمعايش والأسباب، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. نحمدك اللهم يا الله حق حمدك، ونثني عليك الخير كله كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ونسألك اللهم يا عظيما في علاه السلامة والنجاة والعفو والمعافاة من جميع الذنوب والخطوب والكرب والآصاب، ونشهد أن لا إله إلا أنت العظيم في علاه، العلي عن القرناء والشركاء والأنداد والأعوان والأصحاب، شهادة من أقر لك بالوحدانية وخضع لسطوتك وعزتك وكبريائك بالمذلة والاستكانة والعبودية، يا غنى كل فقير ويا عز كل ذليل ويا قوة كل ضعيف ويا مفزع كل ملهوف، تقدست أسماؤك وتعظمت آلاؤك ولا إله غيرك، ونشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدًا عبدك يا الله ورسولك وصفيك من خلقك وخليلك، خير من أرسلته فدعانا إلى عبادتك وتوحيدك، وأشرف من هدانا إلى مرضاتك وسبيلك، فأبان لنا أوضح الطرق والمسالك، وحذرنا مزالق الغواية والضلالة والحوالك، وتركنا على المحجة البيضاء والملة القويمة السمحاء لا يزيغ عنها إلا هالك، ولتصغي إليه الآذان وهو يرشد أهل الهداية والإيمان فيقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فصل اللهم يا الله وسلم كما تحبه وترضاه على عظيم القدر والجناب وسديد القول والفصل والخطاب سيدنا محمد بن عبد الله النبي الهاشمي الأواب، وعلى آل بيته الأظهار قرناء الكتاب، وصحابته الراشدين الأخيار خير الصحاب، والتابعين بإحسان وتابعيهم ما تعاقبت القرون والدهور والأحقاب. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة أولا بتقوى الله وامتثال طاعته وهداه، والتزام دينه وعباداته، واتباع خاتم أنبيائه وهداياته، فأطيعوا الله ورسوله، واسجدوا واركعوا واعبدوا ربكم، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، ملة أبيكم إبراهيم، هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شاهدا عليكم، ليكون الرسول شاهدا عليكم. وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم، فنعم المولى ونعم النصير. أمة الإسلام ويا أهل الدين والعقيدة والإيمان، تمر بنا الأيام وتتوالى علينا الشهور والأعوام في تسارع وعجلة، فما يكاد العام يأتي ويحل إلا وسرعان ما يتمضى ويتقضى ويرتحل، ونحن في غفلة وتشاغل وتباعد وإعراض وتواتر. تمضي سنة تلو أخرى وعام بعد آخر، فطوبى لمن تفكر في ذلك واتعظ بالذاهب من أعوامه وأيامه، فاتخذ من ذلك عبرة وعظة وادكار. فبالأمس القريب كانت الأمة تستقبل عاما هجريا، وها هي اليوم توشك على ودائه لتستقبل عاما آخر. وهكذا حياتك يا ابن آدم، هكذا حياتك يا ابن آدم، وهكذا عمرك، إلا أن الإنسان لا يركز إلا في بعض الأحوال. هكذا هو العمر، وهكذا تمر بنا الأيام، والسعيد من اتعظ بذلك، السعيد من نظر إلى سرعة تقلب الأيام والأحوال فبادر إلى الله، رجع إلى الله، هاجر إلى الله، ولسان حاله يقول إني مهاجر إلى ربي سيهدي، وعجلت إليك ربي لترضى. هجر ذنوبه وآثامه وسارع إلى مغفرة من الله ورضوانه وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فإن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، وإن العاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. ها هي الأمة الإسلامية تتهيأ لاستقبال عامها الهجري 48 بعد 400 والألف. الذي نسأل الله أن يهله علينا وعلى أمتنا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، وأن يجعله عام خير ورفعة، وأن يصلح فيه أحوال العباد والبلاد، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإذا ما كان ذلك كذلك فإني أستسمحكم أن أذهب بكم إلى هناك، وقد وقف الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، والدموع تنهمر من عينيه الشريفتين وهو يخاطب مسقط رأسه ومهوى فؤاده وقلبه قائلا: والله إني لأعلم أنك أحب بقاع الله إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. نعم، إنها مكة وإنها الهجرة، بل إنها الغاية والوجهة إلى الله وفي سبيل الله. ومن كانت غايته ووجهته إلى الله وفي سبيل الله هان في نفسه كل شيء سوى الله. هان من نفسه وفي فؤاده وقلبه كل شيء سوى الله سبحانه وتعالى. فلا أهل ولا مال ولا دار ولا عشيرة ولا تجارة، قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. إنها الهجرة إلى الله وفي سبيل الله، إنها الهجرة إلى دين الله وهداياته، إنها الهجرة التي ينبغي أن تتجسد في واقع الأمة وفي سائر أحوالها ونواحي حياتها. ذلك أن البعض قد لا يفهم من الهجرة إلا أنها مجرد حدث مضى وانقضى بانتقال الحبيب المصطفى من مكة إلى المدينة. هذا ما تعنيه هذه الهجرة بالنسبة للبعض، مجرد انتقال من مكة إلى المدينة، وإن شاء أن يكرم ذلك أو يعظمه فبين المغرب والعشاء تكون محاضرة. ولعمري لو كان ذلك كذلك، لعمري لو كان هذا هو ما تعنيه الهجرة لما قال الله جل في علاه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. لعمري لو كان هذا هو ما تمثله الهجرة لما قال الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. كيف هجرته إلى رسوله وكيف هجرته إلى الله؟ فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ألا لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ولي. وما ذلك إلا لأن الهجرة ثبات على الإيمان والعقيدة الراسخة، اعتصام بالله وبالقرآن والهداية، واستقامة والتزام على منهج الصلاح والفضيلة والطهارة. ما ذلك إلا لأن الهجرة مسارعة إلى الله وإلى مرضاته، واستقامة على أحكام دينه وهداياته، ومباينة ومفارقة لأضماء النفوس وحظوظها وشبهات القلوب وأمراضها. نقول هذا لأنفسنا ولإخواننا ولأمتنا، لأن أغلب هذه الحقائق وهذه المعاني قد غابت وتلاشت من واقع الأمة. فأين إيماننا؟ أين أركان ديننا؟ أين التزامنا وطاعتنا وهجرتنا إلى خالقنا وربنا؟ هل هجرنا المعاصي والموبقات؟ فالمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هل هجرنا ضغائن القلوب وأمراضها وتركنا أطماع النفوس وأهواءها؟ فالكثير من أبناء الأمة اليوم غارق في شبهاته وشهواته، مقيم على معاصيه ونزواته ورغباته التي صرفته عن الله وعن طاعته، فأصبح أسيراً وعبداً لأهوائه ولرغباته. هل هجرنا المظالم والمعاصي؟ هل نبذنا الفواحش والموبقات والمعاصي والمنكرات؟ فإن الكثير من أبناء الأمة غارق في معاصيه وشهواته ونزواته وآثامه إلى أذنيه. هل هجرنا كل فاسة؟ أم أن المعاصي قد استفحلت بين أبناء الأمة؟ أم أن الشرور والربا والمسكرات والمخدرات قد انتشرت بين شبابنا وأبنائنا تحت مسميات ومبررات ما أنزل الله بها من سلطان؟ فبئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. هل هجرنا؟ الغلة والأحقاد والمشاحنات، وعزفنا عن الخيانات والمخاصمات والمخادعات، أم أن الأكثر يلهث وراء شهواته ونزواته ومصالحه وأنانياته وأهدافه وأغراضه ومآربه، ولو على حساب دينه وعقيدته، ولو على حساب إخوانه ووطنه وأمته؟ فهذا يكون في أمانته، يكون في ذمته وأمانته، وذاك يفرط في واجبات وظيفته ومنصبه ومسؤولياته، فلا ينجز معاملة إلا بالرشوة والعمولة، يأخذ الرشا، يأخذ الرشا والعمولات لإنجاز معاملة مخالفة، أو لتمرير صفقة مشبوهة، أو سلعة أو سموم أو مبيدات مضروبة تضر بأرواح الناس وحياتهم. وهذا يأكل حقوق الفقراء والضعفاء التي شرعها الله من الصدقات والزكوات، وذلك يمنع الأرامل والأيتام والأهل والقرابة والأرحام مما فرضه الله لكم من فوق سبع سماوات. وهذا وهذا وهذا، وكم سأحكي لكم، كم سأعرض من أحوال الأمة. فأين أمة الإسلام يا أمة الإسلام من كل هذا؟ فإن المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله رب العالمين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وخير من هاجر إلى مرضات ربه وطاعاته صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آل بيته المطهرين وصحابته الراشدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، إنها الهجرة من الخنوع والضعف والاستكان إلى القوة والإباء والعزة والكرام، هذا ما ينبغي أن تستلهمه أمة الإسلام عن الهجرة أو من الهجرة، لتنهض من عجزها وخورها وتقف في مواجهة جحافل الطغيان والعدوان الصهيوني والأمريكي الذي تجاوز كل شيء فضرب بلاد الإسلام ودنس مقدساته سفك دماء أبنائه وبناته وصغاره وكباره، أتوا وتجبروا وبغوا واستكبروا على أبناء الإيمان في غزة وفلسطين وفي العراق وفي لبنان وفي إيران وفي اليمن، لا لشيء وإنما لأنهم أبوا إلا أن يقولوا ربنا الله، رفضوا الخنوع والخضوع للعنجهية والإملاءات الصهيونية والأمريكية، أبوا الخضوع للعمالة والخيانة والتطبيع مع أعداء الله وأعداء رسوله كما فعله بعض الأنظمة العربية والإسلامية. أعداء الله وأعداء رسوله وأعداء الإسلام والمسلمين آلمه أن يكون هذا حال بعض أهل الإيمان، فاجأهم وكسر غرورهم وعنجهيتهم واستكبارهم أن يقول لهم أحد من أبناء الإسلام له، فقد يأتي لكل ما يريدون، اعتادوا على تمرير كل ما يريدون

من كان الله معه فلن يضيعه الله أبدا. من كان الله معه فإن الله ناصره، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، ولله عاقبة. هذا وأكثر، هذا وأكثر. Thank you.

العراق واليمن وفي كل مكان أينما كانوا وأينما كان كائنهم. اللهم لا ترفع لأعداء الإسلام في بلاد الإيمان راية، نكس يا الله راياتهم، نكس يا الله راياتهم، واخسف بهم يا الله. أغرق يا الله سفنهم، ودمر يا الله جيوشهم، وأسقط يا الله طائراتهم، واكفنا يا الله شرورهم بما شئت وكيف ما شئت يا الله. اللهم عافنا واعف عنا، أصلح الرعاة والرعية، اجعل يا الله أهل اليمن إخوانا فيك، أعوانا فيك ردا جميلا، ردنا إلى يا الله إليك ردا جميلا، ولا تجعل للشيطان علينا حيلة ولا سبيلا. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وفق يا الله قادتنا لما تحبه وترضاه، وحف مقامهم بأهل النصح والتقى. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الظالمين، أنت مولانا فانصرنا على القوم المعتدين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. اللهم آمين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن

آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا وعندنا والمؤمنين والمؤمنات عذاب النار واختم الخير منك أعمالنا وأعمارنا يا أرحم الراحمين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله يا كريم. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل

صلاتي ونسكي.

بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا لك الحمد
0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليك.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي، باقة مزايا فورجي اليومية ب 300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و 512 ميجا نت فورجي بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا فورجي اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا فورجي إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا أساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
5: بثلي. أنت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتي بثلي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-4، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
13: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
14: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
15: تنوم تضحوة

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلون. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا التاريخي تنومة ذاخرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر الهامة التي نحتاج إليها في واقعنا العملي. الدرس الأول: ضرورة مساءلة المسؤول الأول عن الجرائم الكبرى. جريمة بحجم مجزرة تنومة هذا لا يمكن أن تصدر إلا من قائد كبير، لا يمكن أن يتخذ بشكل ميداني. النص: الدرس الماضي يقرر أن الجرائم الواسعة لا ينبغي أن تحمل دائما للمنفذين الصغار وحدهم. حين تكون الجريمة منظمة وتمتد آثارها سياسيا وعسكريا، فلا بد من البحث عن صاحب القرار. إن التنصل عن هذه المجزرة بعد وقوعها لا يخفي لإعفاء القيادة من المسؤولية إذا كانت الجرائم تشير إلى علمها أو توجيهها. وهذا يعلمنا في واقعنا أن العدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة المخطط والمحرض والآمر قبل المنفذ، فالمسؤولية الحقيقية تبدأ من رأس القرار لا من يد التنفيذ فقط. الدرس الثاني: المماطلة في الاعتراف بالمسؤولية وعدم دفع التعويضات للضحايا تكشف حقيقة عدم وجود نية صادقة للعدالة. مر في الدرس أن ابن سعود مع اعترافه بمظلومية الضحايا وتعامله مع الجريمة على أنها ضربة عنز يعني لا شيء، ظل يماطل في الحكم الذي حكم به الذي حكم فيه، ولم يدفع ولا دية واحدة لأي شهيد. هذا يعلمنا أن الاعتذارات الرسمية والشعارات الرنانة عن محاسبة المخطئين لا قيمة لها ما لم تترجم إلى تعويضات ملموسة واعتراف صريح بالتبعات. في واقعنا المعاصر كثير من الحكومات والجماعات تعرب عن أسفها لجرائمها، لكنها لا تقدم أي تعويض مالي أو معنوي للضحايا أو عائلاتهم. ولهذا فأي مصالحة حقيقية يجب أن تبدأ برد الحقوق المادية أولا، وليس بالكلمات المعسولة أو البيانات الدبلوماسية الفارغة. والدرس الذي يجب أن نعيه أن من يدعي العدالة عليه أن يدفع الثمن، وإلا فإن اعترافه يعتبر مجرد تمويه إعلامي. الدرس الثالث: التناقض بين العقاب المزعوم وبين بقاء الجنى في مناصبهم يدل على أن العقوبة كانت سياسية لا أخلاقية. وقد مر لنا في الدرس أن ابن سعود قال إنه جازى الإخوان بالجزاء الذي يستحقون، طبعا في معركة السبلة بعد 6 سنوات، وهذا غير صحيح. صحيح أنه قضى على بعض زعمائهم، زعماء الإخوان بشكل عام وليس القطغط، لكن ليس لسبب تنومة بل لسبب آخر، وهو أنهم كانوا ينتقدونه في بعض ما كانوا يعتقدون أنه يخرج فيه عن دائرة الشرع. هو كان ملك لا يتحرى من حلال من حرام، فكانوا يهاجمون بعض المناطق، وكانوا أيضا يهاجمون بعض المناطق مثلا في الكويت، في العراق، في البحرين، ولهذا كانت بريطانيا قد ضاقت بهم درعا، فعاقبهم عندئذ عبد العزيز لأجل هذا السبب وليس لسبب أنهم قتلوا حجاجنا في تنومة. كما أن بعض قادة تلك الفرقة بقوا أحرارا بل وأكرم مثواهم، ولم تطرح عليهم قضية الحجاج كجريمة تستحق العقاب. في واقعنا المعاصر كثيرا ما نشاهد جهات ترتكب مجازر ثم يتم تصفية خصومها السياسيين بذريعة المحاسبة، بينما يظل الجناة الحقيقيون في مناصبهم. والدرس الذي يجب أن نستفيده ألا نصدق أي رواية عن محاسبة الجناة ما لم نرى المحاكمات علنية منصفة، وتعويض الضحايا نراه بعيوننا قبل أي شيء آخر. والعبرة أن العقوبات التي لا تتصل بالجريمة المحددة هي مجرد تسويات سياسية وليست عدالة حقيقية. الدرس الرابع: توفر الوقت الكافي للاتصال والتخطيط بين القادة الميدانيين في عسير والقيادة العليا في أبها والرياض تعني أن الجريمة كانت بقرار أعلى سلطة. مر لنا في الدرس الماضي أن قافلة الحجاج سارت حوالي 12 يوما في مناطق سيطرة ابن سعود وستة أيام من أبها إلى تنومة، وكانت الاتصالات البرقية متيسرة. هذا يعني ماذا؟ أن حاكم أبها كان لديه متسع من الوقت استشارة ابن سعود وتلقي توجيهاته، مما ينفي رواية أن الجريمة كانت رد فعل عاجلا أو خارجا عن السيطرة. في واقعنا المعاصر كثير من المجازر تبرر بأنها تجاوزات فردية أو أخطاء تكتيكية رغم وجود قنوات اتصال وتنسيق واضحة. أي تحقيق دولي في جرائم الحرب يجب أن ينظر إلى المدة الزمنية وإمكانية التواصل بين الرتب قبل الجريمة، لأن ذلك يثبت التخطيط المسبق. الدرس الذي نستفيده: عندما تقع جريمة كبيرة في منطقة يسيطر عليها جيش منظم ويكون هناك وقت للاتصال، فإن القيادة العليا هي المسؤولة الأولى. الدرس الخامس: صناعة الرعب وسيلة استعمارية واستبدادية لإخضاع الشعوب. الدرس الماضي بيّن لنا وربط لنا بين المجزرة وبين استخدام العنف المفرط لإرسال رسالة تخويف وردع للآخرين. القتل الجماعي لا يستهدف الضحايا وحدهم، بل يستهدف كسر إرادة المجتمع كله. هذه السياسة تقوم على تحويل الجريمة إلى وسيلة نفسية لإنتاج الصمت والخضوع والخنوع. وفي واقعنا يجب مواجهة هذه الثقافة، ثقافة الرعب، بالتوثيق والوعي والصمود والثبات والمواجهة، وترسيخ حق الشعوب في الكرامة والعدالة فالأمم التي تحفظ ذاكرتها وتكشف جرائم أعدائها تكون أقدر على مقاومة الإخضاع والتزييف. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عددا من الأسئلة، ومنها: واحد، متى يكون الاعتذار الرقيق من البعض مجرد ستار يخفي جريمة مدبرة ومسؤولية سياسية مباشرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: لماذا ترك ابن سعود جثث ضحايا تنومة دون دفن حتى أكلت السباع والطيور رغم ادعائه الأسف والاعتذار في خطابه الرقيق؟ ما الذي يكشفه هذا عن مسؤوليته في المجزرة؟ وسألنا أيضا وقلنا: ما القرائن والأمارات الإضافية التي تثبت أن مجزرة تنومة لم تكن قرارا ميدانيا عابرا، بل عملا صادرا عن أعلى سلطة مدبر ومحكم؟ والواقع أننا لازلنا ونحن لازلنا بصدد إثبات أن ابن سعود هو العقل المدبر، وأنه الآمر والناهي في تلك المجزرة، وأنه مسؤول عنها مسؤولية قطعية، كما دلت على ذلك الأدلة السابقة بالإضافة إلى الأدلة التالية. واحد، يعني من الأدلة هذا أنه لا يبعد أن يصرح لأولئك التكفيريين الوهابيين بأن أولئك الحجاج مدد متنكر للملك الحجازي الشريف حسين بن عون، وأكد ذلك قول الرواية النجدية عندما قالت إن هناك من أوصل الخبر إلى مقاتل الإخوان بأن جيشا عظيما قدم لقتالكم. هذه اليد الخفية التي أوصلت ذلك الخبر وثق في قولها المقاتلون الوهابيون لا بد أن تكون يدا قريبة من أمير نجد أو من حاكم عسير، وإلا فإنهم لن يثقوا في قولها وزعمها. وبهذه الترتيبات يمكن لملك نجد أن ينفذ فعلته البشعة ويحقق أهدافه، وفي الظاهر أنه كان بعيدا عنها. أيضا، إنما نقلت جريدة المنار التي كان يصدرها محمد رشيد رضا في مصر، نقلت هذا جريدة المنار عن جريدة أم القرى التي كان يصدرها النظام السعودي في ذلك الحين، حول المنشور النجدي الذي يبرر الجريمة في المجمل ويحاول أن يلقي باللائمة على الحجاج. هذا نوع من تبرئة الجلاد وتحميل المسؤولية على الضحية مع تردد واضطراب، فلا هو الذي حمل جنده المسؤولية وتحمل تبعات ذلك، ولا هو الذي حمل الحجاج المسؤولية بشكل سافر. إن ذلك يشير إلى إرادة التغطية على الفاعل الذي لا يريدون إظهاره، لأنه كان حريصا على التخفي والتنكر، وليس هو إلا عبد العزيز ابن سعود. أيضا، إن ترك الحجاج في العراء من غير دفن ولا تكرمة وتعاملهم معهم كأنهم كفار مشركون لا حرمة لهم، تركت جثثهم تنوشها الضباع والسباع وتأكل منها الطيور، وحتى عندما اعتذر ابن سعود فلم ينقل من أحد أنه هو ولا حاكمه على أبها أعار أدنى اهتمام أو بذل أي عناية بالجثث وبدفنها ومواراتها للثرى. وقد ذكر الشعراء اليمنيون كما سيأتي أنهم تركوهم ممددين على الثرى للسباع والطير تأكلهم، وكذلك عدم وجود مقبرة معروفة حتى اليوم لهؤلاء الضحايا مع هول تلك المجزرة وكثرة ضحاياها وبشاعة فعلها. كل ذلك دليل على ذلك الإهمال المتعمد، بل ما أكدت الرواية الشعبية في منتديات تنومة وهو أن الجثث بقيت أياما حتى تعفنت وتحللت، ثم جاء سيل وأخذ ما بقي منها. كل هذا دليل على أن الجريمة كانت مبيتة ومدبرة، وأن هؤلاء الحجاج كانوا ضحية استهداف سياسي حقير، واستبيحوا لأسباب عقائدية تكفرهم وتستبيح دماءهم وأموالهم، وتدل على أن عبد العزيز نفسه لم يستطع حبك مسرحيته كاملة، فقد ترك ثغرات فيها شاهدة على تعمده إزهاق أرواحهم، وأن خطابه الرقيق واعتذاره لا ينبئ عن واقع حق ولا عن اعتقاد حقيقي بندم نفسي، بقدر ما يعبر عن النفاق وذر الرماد على العيون. إن يعني كل هذا، ورغم تحكيم الإمام يحيى لابن سعود، فإن ابن سعود ظل متنصلا عن إصدار أي حكم وعن تحمل أي تبعة، حتى بعد أن تفجر النفط في بلاده وابتلاهم الله بالمال الكثير، لم تسخ نفوسهم أن يعوضوا أسر الضحايا بما يلزمهم، رغم أنهم كانوا يعطون كل من هب ودب ممن قصد بلادهم وقصورهم، يعطونهم الأموال الطائلة بسخاء لكي يتملقوا لهم طبعا. بينما الحجاج الذين قتلوهم لم تسخ نفوسهم أن يجبروا شيئا من الضرر الذي ألحقوه بالشعب اليمني وأهالي الضحايا، وهو أمر يؤكد أن ابن سعود ظل مصرا على جريمته، مدافعا عنها بأفعاله، وأنه لم يكن نادما يوما على ما ارتكبت يداه، حتى يحافظ على الأهداف التي حققتها له تلك المجزرة. أيضا كشفت طريقة سرد الرواية النجدية وما اشتملت عليه من ادعاء أخذ التعهد الخطي من الحجاج عن أمر يراد تدبيره بليل، وعن جريمة بيت لها المعتدون سيناريوها معقدا يلقي باللوم على طرف آخر ثالث غير متحقق ولا معلوم، أو على الضحية أكثر من الجزار. ودلت تناقضاتها الكثيرة وهشاشة تركيبها على أنها رواية لم تعبر عن الواقع الفعلي،

ارتكاب مذبحة بحق حجاج أبرياء مسافرين وبذلك العدد الكبير منهم وعلى ذلك النحو البشع والفظيع أمر لا يمكن حدوثه، واتخاذ القرار فيه من قائد ميداني أو من حاكم محلي أو من فرقة جيش مرابطة عدد كبير جدا لا يمكن أن يتخذ بقرار مستعجل، هذا يحتاج إلى قرار من أعلى سلطة، وليس منطقيا أن يتولى أمره حاكم أبها بمفرده، بل لابد أن يصدر به قرار من أعلى سلطة في نجد، وربما بقرار دولي أي من ولية أمر بن سعود آنذاك وهي بريطانيا. لهذا كل القرائن والأمارات ترجح ذلك الاتجاه الذي يلقي بتبعة الحادث على أمير نجد، وأنه تم بناء على أوامر صريحة من قبل ابن سعود. وإذا كانت الوشاية الأجنبية قد حصلت فعلا فإنها لا تنفي المسؤولية عن آل سعود بل تثبتها، فقد كان بإمكان ابن سعود أن يأمر قواته بمحاصرة الحجاج وأسرهم أو حتى منعهم من الوصول إلى مكة المكرمة بدلا من الإجهاز عليهم، لأن الهدف كان قتلهم وليس أي شيء آخر. وهذا يدل على أن تصفيتهم وليس فقط إعاقة وصولهم إلى مكة كان هدفا استراتيجيا لابن سعود من الناحية السياسية والدينية والعسكرية. ما الذي يراد به؟ يراد به كسر الروح المعنوية لدى اليمنيين المتحمسين لاستعادة عسير والدفاع عن الحرمين الشريفين والأقصى الشريف، والتمهيد لغزو اليمن بصناعة حكاية رعب شديدة وإلقاء الرعب أولا في قلوب أبنائه، كما هي استراتيجية الوهابية منذ نشأتها ومضت وتمضي عليها اليوم نسخ الوهابية المعاصرة كالقاعدة وداعش وأمثالهما وأضرابهما. وبهذا استطاع ابن سعود تحقيق أهدافه السياسية وأشبع رغبة مقاتليه المتوحشين فيما يعتقدونه جهادا ضد المشركين في الجزيرة العربية، وقد عادوا محملين بالغنائم الوفيرة والأجور الغزيرة بين قوسين طبعا، كما انتقم لحليفته بريطانيا من عدوها اللدود العصي على التطويع الإمام يحيى وشعبه في اليمن، ونالت مرادها في حرف نظر الإمام عن جنوب اليمن إلى الحدود الشمالية وإلى العدو المتربص هناك. إذن ترجح هذا الأمر أيضا، ترجح هذا الأمر وهو أن قرار تصفية الحجاج كان قد اتخذه عبد العزيز للرحالة الحصيف نزيه العظم، وقد ذكر هو بأنه حاول التحري عن السبب الذي حدا بزمرة أولئك الغطغط أن يرتكبوا هذه المجزرة الإبادية ضد حجاجنا، وقال بعد الاتصال بالمسؤولين وغير المسؤولين في اليمن ونجد والحجاز والشام ومصر ترجح له أن عبد العزيز دفع إلى ذلك بوشاية بأن هناك اتفاقية بين اليمن وبين الحجاز الشريف حسين في الحجاز، وأن أولئك الحجاج هكذا يقول هم حجاج متخفون، هم جنود متخفون في زي حجاج. والعظم لا يتحامل على ابن سعود طبعا ولا يبدو منه أي عداء تجاهه، بل كانت علاقته معه طيبة ويظهر احترامه له وتقديره، كما يعرف ذلك من اطلع على كتابه رحلة في العربية السعيدة. ثم هذه الحادثة ليست حادثة بدعة في تاريخ ابن سعود والوهابية النيدية، وليست أيضا بدعة في الحوادث التي تنصل ابن سعود عن المسؤولية فيها وألقى باللوم فيها على جيشه، كما ليست فضاعتها تتطلب عدم رضائه بها. فتاريخ الإخوان الوهابيين وأسلافهم وخلفهم وحتى معاصرين اليوم منهم كله فضاعات، كله قتل، كله توحش بادعاءات كاذبة وملفقة ومزيفة. وإذا أرادوا تحقيق هدف فكثيرا ما يحركون أدواتهم التكفيرية بأصابعهم من خلف الستار تقتل وتفتك وتدمر وترتكب ما لا يخطر على بال أحد من الفظائع لكي يمكنهم التبرؤ إذا استدعى الأمر ذلك، مع قبولهم المطلق بالنتائج والفوائد التي تحققها جرائم تلك الجماعات. وما دعمهم وصناعتهم مع الأمريكان لهذه الحركات التكفيرية العنفية اليوم والقبول بأدوارها والقيام بدعمها وتشجيعها في اليمن وفي سوريا وفي ليبيا ومن قبل في أفغانستان وفي العراق وفي الجزائر وفي كل مكان إلا دليل على ذلك التاريخ المشين. ومع ذلك كله فكون هذا الجيش الإخواني الوهابي أحد أذرعة عبد العزيز بن سعود القبيحة والمتوحشة، وأنه أحد تشكيلات جيشه باعترافه هو في منشوره أنهم جنوده، فإن هذا أمر يجعل عبد العزيز بن سعود مسؤول المسؤولية كاملة عما ارتكبه هذا الجيش من الجرائم باعتباره ماذا؟ باعتباره القائد الأعلى لذلك الجيش حتى

من تراجم شهداء تنومة، أولهم الشهيد محمد بن علي بن سنان الجامري من وادي ملاحة قرية سد بني شداد خولان الطيال محافظة صنعاء. أيضا الشهيد محمد قايد صالح الهجام من النقباء من قرية بيت الهجام أرحب محافظة صنعاء، كان مقدميا من قادة جيش الإمام يحيى في اليمن الأسفل، ولما قرب موسم الحج استأذنه الحج، ويروى أن الإمام قال له: أتريد الجنة يا هجام؟ قال له: الجنة بيد المولى عز وجل وسندخلها بالصميل، طبعا حسب رواية بعض أحفاده. يقول: ثم سافر للحج في تلك السنة ببندقيته وراحلته، وكان في الطريق يتولى تأمين الحجاج بأمر الإمام يحيى، ولما هجم القتلة في تنومة تمترس في مكان حصين وأطلق نيران بندقيته على المهاجمين وقتل منهم كثيرا، فلما نفذت ذخيرته أقسم أن لن يتفيدوا ما معه، فكسر بندقيته وطعن راحلته وقاتل بجنبيته حتى استشهد، وكان له عبد يرافقه قد اختفى في شجرة وتسلقها فنجا من القتل، ثم عاد وأخبر بصنيع الشهيد. ويقال بأن الإمام يحيى قال عند سماع نبأ استشهاده: لقد دخل الهجام الجنة بالصميل، أي بقوة إرادته وعزيمته. طبعا وهذه الرواية تروى لآخرين كما أوردت سابقا وكما سيرد أيضا لاحقا. أيضا من الشهداء الشهيد محمد محسن الأعذار بني جبر خولان محافظة صنعاء. والآن نذهب إلى الأسئلة الختامية، وهي: واحد، كيف يمكن لابن سعود أن يدعي الإنكار والتأسف على مجزرة تنومة بينما لم يحاكم قاتلا واحدا ولم يدفع دية واحدة لأسرة أي شهيد حتى وفاته؟ اثنين، لماذا اختار الإمام يحيى المواجهة السياسية والقضائية بدلا من العسكرية رغم غليان دماء الشعب اليمني واستعدادهم للاقتصاص من قتلة حجاجنا في تنومة؟ ثلاثة، لماذا ألقى ابن سعود بالمسؤولية على إخوان الغطغط وقدم اعتذاره الرقيق، وما أثر ذلك على الخيار العسكري لليمن؟ كل هذه الأسئلة وغيرها هي ما سنحاول الإجابة عنها في الحلقة المقبلة. استودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادف.

0: وقفة إعلانية لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G نت بكل وقت.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
1: دمي ولحمي وبشري وعظمي يحب محمد يصلي عليه.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.
4: صلى الله عليه بدني وجسمي وجوارحي وكل ما
5: اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفسك.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: يا خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5.

0: وأنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك، ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

ينتصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك

العسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرما، فعوضوا من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لكل خير، واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم، واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال: من قضى لمؤمن حاجة قضى الله له حوائج كثيرة إحداهن الجنة، ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربا يوم القيامة، ومن أطعمه من جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقاه من عطش سقاه الله يوم القيامة من الرحيق المختوم، ومن كساه ثوبا كان في ضمان الله ما بقي عليه من ذلك الثوب سلك. والله لقضاء حاجة المؤمن أفضل من صوم شهر واعتكافه.
1: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادماً

أيها الإخوة المستمعون، أنتم الآن تستمعون إلى برنامج فتاوى. برنامج فتاوى يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم واستفساراتكم.

0: برنامج فتاوى يقدمه محمد يحيى الصوملي مع فضيلة العلامة عبد الله محمد الشاذلي.
1: عمرك فات لهوا ونصف النصف ضيعه الفوات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطاهرين. حياكم الله مستمعين الأعزاء، متابعي إذاعة أفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي والمباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز والدائم فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي. حياكم الله سيدي الكريم.
3: أبقاكم الله.
2: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 72-88-20-88 أو عبر الرقم 72-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل، هذين الرقمين. أولى الاتصالات، يا مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تفضلوا.
4: ما حكم الذي العملته تعتبر طلقة؟
3: لا، ليست الطلقة.
4: وما حكم عليه؟
3: عليه إثم.
2: رسالة تقول: هل سنة الفجر قبل الأذان أم بعد الأذان؟
3: بعد الأذان وقبل الصلاة.
2: نعم. سؤال، مرحبا.
5: مساء الخير.
2: مساء النور.
5: كيف حالك؟ جمعة مباركة
2: على الجميع.
5: كيف حالك يا شيخنا العزيز؟
3: الحمد لله.
5: لدينا بعض الأسئلة يمكن نقدمهم؟
3: نعم
5: يا شيخ. السؤال الأول يقول: هل جاز إحنا وعيال العم والعيال الخال نأكل صبة ولا لا؟ ثاني سؤال يا
3: أجانب، هؤلاء أجانب كأي رجال في الشارع.
5: أيوة، إحنا نقول كده، وفي جاء يعني ويقولوا معاهم، يقولوا عادي، إحنا نقول لا مش عادي. والسؤال الثاني يا شيخ يقول: هل جاز يعني الحنش يعني لقمصة كبيرة يجلس يعني يفتح 40 يوم؟
3: إيش؟
5: يعني يقول الثعبان لقى بس يعني قبل ما يقبض لك جلس يبكي 40 يوم، هذا صحيح ولا لا؟
3: لا أدري.
5: لا تدري يعني؟
3: لا.
5: ويا شيخ، والذي يعني يقول المرأة الذي يتحدث مخرج لزوجها يعني السيطرة على هذا صحيح ولا خرافات؟
3: إيش؟
5: المرأة التي تتحدث مخرج لزوجها في يوم العريس، في يوم العرس تاعهم، هذا يعني يقول السيطرة على هذا صحيح ولا خرافات؟
3: خرافة.
5: خرافة؟
3: نعم.
5: يقول صحيح، أنا مش عارف. السؤال الشيخ يا شيخ يقول: الذي ما يصلي كذا حرام عليه؟
3: ايش؟
5: دي ما يصليش عمره 17 عاما
3: يدخله الله جهنم.
5: والذي ما يقبل شيء بين الزوجات، شيخ يشتم في مرأة يشتمها وفي مرأة يقدرها ويعني ويجيب لها كل شيء، وهو مرأة يعني يطردها ويشتمها بيفتح لها.
3: العدل واجب بين الزوجات.
5: ايوه يعني يا شيخ، والذي يحرق النار هذا حرام ولا لا؟
3: ليش؟
5: النملة يعني
3: ما يجوز إلا إذا يعني يحاول الإنسان يبعدهم إذا هم بيضروه بطريقة أخرى غير الإحراق.
5: في ناس يحرقوها يقولوا يعني مش حرام.
3: ما يجوز.
5: مريم، شكرا، مع السلامة.
2: يا مال. سؤال، مرحبا.
6: يا شيخ.
3: سنور.
6: أنا حرم طلق ما يفعل ورقوه بعد 10 زوجات.
3: كان طلق على زوجته.
6: هو حرم على انه ما يفعل ورقة على 150، وهو قال ما يفعل ورقة على 500.
3: ما فهمت.
6: هو حرم طلق خلعية مدى بالورقة 150، هو حرم على 150 بعد ارجع في الورقة على 500 تعتبر طلق وماشي.
3: ما فهمت، ما فهمت.
6: حرم طلق ما يفعل ورقة لعمه،
3: واضح هذا قد قلت لك بالجواب عليه.
6: والما في مبلغ 150،
3: في مبلغ ايش؟
6: في مبلغ 150
3: نفس الكلام.
6: وبعدها فعل ورقة في 500 ألف،
3: وحلف ما يفعل ورقة في 500 و100،
6: وحرم طلق
3: إذا هو خلف بالطلاق إنه ما يفعل ورقة أو فعل ورقة تقع على زوجته طلقة.
2: يا ما الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: جمعتكم مباركة أخي محمد يحيى الصوملي والشيخ عبد الله محمد الشاذلي.
3: حياكم الله.
7: سيدي الكريم علي جزل البر أكذب وواضي وهل الكذب ينقض الوضوء؟
3: إيش؟
7: المرأة إذا كانت واضية وبعدها يسألها واحد أو يعني وهي تكذب وهي واضية هل ينقض الوضوء الكذب؟ للرجل ولا
3: للمرأة؟ الكل قد ورد ان الكذب مما ينقض الوضوء.
7: السؤال الثاني هل يجوز او حج مثلا انا اسير حج ومنصف شر ورثة او غلطهم في القسمة هل حج صحيح او باطل؟
3: كل الاعمال الصالحة التي يفعلها الانسان وهو مرتكب الجريمة غير تائب منها لا يتقبل الله عز وجل منه شيئا منها.
7: بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم يا شيخ عبد الله وأدوا منبر للشعب اليمني بشكل عام. تحياتي لكم. الله
3: حياكم الله. السلام.
2: في أمان الله. اتصال مرحبا. نعم.
8: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: لو سمحت يا أخي اشتري لكم الشيخ.
2: المعذرة إن أمكن بعد البرنامج إن أمكن وإلا المعذرة منكم
8: إن شاء الله بعد البرنامج يا منا والله أنا أشتي ضروري
2: أمانة ما بيمكنش لأنه بيجي اتصالات يعني ما نوعدكم شو بعد ما بيجي اتصالات خيرات وبنغلق
8: إذا في مجال إذا ذكرتون
2: إن شاء الله في أمان. سؤال مرحبا.
9: مساء الخير.
2: مساء النور
9: يا شيخ. في يعني لا في مرأة يعني يعني قال لو رجل غريب أنا بحبك هذا حرم علي ولا لا؟
3: أيوة ما يجوز. ما يجوز.
9: حرم عليها؟
3: ما يجوز أيوة.
9: ما يجوز يعني حرم عليها؟
3: أيوة.
9: يا شيخ في رجل اشتي يعني طلق مرأته بعدين هي ما تديها غراب بين بيصار يعني هل جاز يعني يشلها زوجة ولا تشلها هي؟
3: ما أدريت وش قلت.
9: رجل يعني طلق مرأته يعني لديها يعني كده للدولاب ومعي أشغال يعني في بيتها من بيصر خاصة هل جاز يعني تشلها هي ولا هو؟
3: ما دامها تملكها هي خاصة تشلها
9: يعني بيصر خاصة يعني اشترتها هي وطرحتها في البيت بعدين طلقها واشتمها وهي تشتل يعني الشيء أشغالها وهو ما رضاش يعطيها لها قال له يعني ما يشلك يعني له
3: حقها
9: يعني حقها؟
3: أيوة حقها تشله.
9: يلا الله يا شكرا الله يطول بعمرك يمكن الرقم لو سمحت عشان اشتوه ضروري والله.
2: في أمان الله. سلام مرحبا. نعم.
10: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
10: هل يجوز المرأة إذا طلقت وعادها ما قد وصلت عند زوجها عادها عندها قبل العرس هل عليها عدة؟
3: لا ما مش عليها عدة إذا طلقها قبل الدخول فلا عدة عليها.
10: جزاكم الله خير.
3: إياكم.
2: نعم. نعم.
11: ألو مساء الخير.
2: مساء النور.
11: يا أخي لدي مرايا.
2: سؤال آخر مرحبا. ألو.
12: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله.
12: متى يعاد البرنامج؟
2: يعاد يوم الثلاثاء يوم الاثنين الثانية ظهرا والثلاثاء الثانية عشر ليلا والجمعة صباح الجمعة الثامنة صباحا.
12: الاثنين الثانية ظهرا.
2: نعم.
12: يلا شكرا شكرا جزيلا.
2: في أمان. سؤال مرحبا. قطع الاتصال. نذكر مستمعينا بأرقام التواصل الاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7-2-88-20-88 و7-30-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل هذين الرقمين. اتصال مرحبا.
13: ألو.
2: نعم.
13: مساء الخير.
2: مساء النور.
13: كل شيء أسألك سؤال.
2: تفضلوا.
13: بو واحد بالزوج بنت أنا كان جهج يستهرب وبعدها يقول ما هي طالق أنت هي طالق كذا الحين هي تصلح له
3: ما دام قد طلقها إذا كانت أول طلقة في جوز له أن يتراجعها ما دامت في العدة إذا قد يا الثالثة
13: رتينا رجع قال حرم مطلق لما رجعت أنا قال حرم مطلق لما هي تخطي معيني مطلقة
3: وما خطت معه
13: بعد رجعنا خطت معه
3: خلاص وش المشكلة
13: قلت عما علينا شيء ولا مع كحن كان يحرم ويطلق
3: إذا طلقها تقع طلقة في إذا تراجعها ما عليها شيء إذا طلقها وهي مطلقة ما تقع طلقة
13: نعم قل حن رجعت معه حن رجعت
3: معه مالها
13: هي رجعت معه قال حرام مطلق لا ما تخطي معي إني مطلقة ورتينا
3: ما دام خطت معه مش ما بش طلق
13: يلا
3: بخير
13: يلا تسلم وعم عيسى ألفاني
3: ما هو
13: هو حد قتل أبوه وبعد هذا الحين هو بنطالب بنقول يكون يدي معنا زرد عن زوج أخو ما ضعش يدي لنا ولا حاجة
3: هذه يعاونكم قد قتل أبوه
13: أيوة كنا سعم يعاوننا حل معنا معونا ما أشعم ما ضعش
3: حسبنا الله ونعم الوكيل هذا لا يرجى منه خير

0: كيفه؟
1: هذاكم مأملين في خير منه وهو قد فعل هذا الجريمة؟
0: فهم قلنا تروا ولا هي حيفعل معنا
1: حيث دينا. طيب وش المسألة؟ وش المشكلة؟
0: حن قتل باو.
1: لا لا وش المشكلة؟ وش السؤال؟
0: السؤال قلت عمو يصلح زيتي معانا أو ما؟
1: لا يصلح لكن إذا رضي.
0: يلا تسلم تسلم الله يعينك.
1: يا
0: مع السلامة.
2: سلام مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أيوه.
3: يا أخي
1: تدري وش بيقول؟
3: لا أخي ما بتحدد.
2: ايش
3: استاذ
1: راح
3: كمان
1: اها
3: وانا ما
1: قد حتى تشوف لا سبق حج لنفسك ورجع حج لك
3: قال لي ودي حتى السؤال
1: انت مستطيع للحج
3: يعني كلام جماعة حتى بيت الحين يصير ما بخالص
1: انت مستطيع للحج ولا لا
3: ايوه
1: اذا انت مستطيع فلا يصح الا ان تحج لنفسك نعم نعم
3: وهذا اللي بيقولوا متي غير نصف حتى الحج وعن الحج لما بتبدي حج المعاد بدان في غير خمسة عطوة سبعة وعلى
1: كيف؟
3: هذا اللي بيقول لك السنة يارد احنا الحج يا ابوك وخلاص
1: ايوه
3: يصبر
1: يصبر لا به ناس تثق فيهم يصبر
3: كيف؟
1: اذا بالشخص تثق فيه فيصبر
3: يا الله
2: سلام عليكم يا الله مرحبا
4: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
4: كيف
1: الله يعافيكم
4: يا شيخ معان واحدة لو تمضمضت وهي صايمة يخرج دم فهل يجوز أن تتمضمض ولا ما هي
1: ألا تتمضمض
4: الله صابر سلام
2: يا شيخ يا الله سؤال مرحبا نعم تفضل نعم
5: السلام عليكم
2: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وطفي الراديو تفضل نعم نسمعك تفضل اقطب
5: يا أخي ما أبدا حضنت وطرست ما أطلع ما أصبح بيت وعاد وصبحت بيت يعني هذا
1: دحين 3 أيام
5: أو
1: صار لا طلقة تقع على زوجتك طلقة تقع طلقة على زوجتك
5: إيش
1: تقع طلقة على زوجتك
5: يعني طلقة خلاص
1: أيه
5: يعني مش صيام ولا طعم 3 مساكين
1: لا
5: يلا واصل
2: في أمل صال نعم مرحبا
6: عيل حصلتي صلاة جلوس في القنوت دعاء من القرآن
1: دعاء من القرآن
6: دعاء من القرآن
1: أيها مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ونحوها من الآيات
6: شكرا شكرا لكم
1: العفو
6: الله يوفقك
1: وإياكم
2: سهل مرحبا نعم ألو مرحبا نعم المعذرة ذكر مستمعينا برقم التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية عبر الرقم 7228-20-88 و7239-99-100 للاتصال وأيضا للرسائل اتصال مرحبا نعم
7: أبلا محمد سؤال يا مولي
1: تفضل
7: يعني بواحد كانوا مجاهد ونزل البلاد ومات بالبلاد هل هو يكتب شيء
1: لا يكتب شهيد الذي قتل في المعركة أو قتل أثناء العمل هذا الذي هو شهيد ما الذي مات في البلاد فسيكتب من المجاهدين بإذن الله عز وجل
7: باري معنا سؤال ثاني آية قرآن قال لا يستوي القاعدون

0: نعم
1: يا ماله تسلم سلام مرحبا نعم
2: السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله تعالى وبركاته
2: كيف حال الشيخ
3: الله يعافيك
2: يا شيخ هل صحيح انه يقولوا بعض الناس عندما توجه للمرء لا تقصقص اظافرها هذا صحيح ولا لا
3: لا ليس صحيحا
2: ولا يعني تخيط الملابس ولا
3: وهذا ايضا غير صحيح الذي يجب عليها ألا تتزين لا في لبسها ولا في بدنها ولا تسافر ولا تبيت إلا في بيتها هذا هو الواجب في الوجلة
2: حتى يعني الدهان الذي فيه عطورة
3: تتركه
2: السؤال الثاني صلاة التسبيح تكون يعني هكذا ما بين الساعة 10 إلى الساعة 9 الصبح
3: لا الأفضل أن تكون في أوقات الصلوات
2: وإذا تركت مثلا في سنة الظهر وصليت عصر وعاد أنا ما جد صليت سنة الظهر هل أزيد أصلي ولا يمثل
3: إلا أقضيها ما بمانع
2: والسفر مثلا إحنا ذاحن يعني بتواجد السيارة مثلا بنسافر أكثر من 20 كيلو لما ندخل نتعلم مثلا في صنعاء أو في كذا هل نقصر الصلاة وأنا مثلا يعني في بعض الأحيان أمكث مدة 3 أسابيع أو أسبوعين هل
3: لا لا لا إذا أنت المكان الذي ستسافر إليه ستبقى فيه أكثر من 10 أيام فلا تقصر بل أتم الصلاة
2: وإذا كان يعني أقل من 10 أيام
3: فيجوز لك القصر يجب القصر
2: يعني حتى ولو بيجصل يعني في يعني سرعة
3: ما فهمت
2: يعني قصدي ولو هو السفر يعني ما يستغرق ساعة ولا ساعة ونص
3: ولو أقل
2: يلا تسلم
3: من قال
1: سلام مرحبا
4: السلام عليكم
1: السلام ورحمة الله
4: كيف
1: الحمد لله
4: واحد عندنا اسمع علي محمد بذلك حضره ما رأيك الجهد إن شاء الله وما
1: إذا ما زلنا معكم مستمعينا في برنامجكم فتاوى نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود فتكرموا بالبقاء معنا
5: وقفة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نعمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمع.

0: يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحقت كل شيء.
1: خير العمل
2: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
2: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن 70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت باقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye، أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: صوت الوعي والبصيرة.
1: عدنا إليكم مستمعينا الأعزاء متابعي إذاعة آفاق إف إم صوت الوعي والبصيرة عبر التردد 98.7 و98.5 في برنامجكم الأسبوعي المباشر فتاوى. نرحب بكم مستمعينا من جديد أينما كنتم، كما نرحب أيضا بضيفنا العزيز فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، حياكم الله سيدي من جديد.
9: أبقاكم الله.
1: كما نذكر أيضا مستمعينا بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية، عبر الرقم 7282 20 88 و7239 99 100. اتصال مرحبا. يا ألو.
10: أيوة معك يا سيدنا.
1: تفضلوا
10: يا أخي، معي سؤال.
1: تفضل
10: يا أخي. ما أقول له أنا متزوج، وبعدين عنا يعني أبو المرأة جاي نهب مرتي دريك وبعدين صراحة راجع وندي ناس وندي كذا وندي مشايخ وهو ما يرضي يروحها، وبعدين صراحة وانا اتزوج ثانية بعدين صراحة بعدين اتزوج ثانية صراحة وبعدين الزواج يعني بأسبوع صراحة راضي المرة حقي الأول وكل شيء وهم ما رضوا يروحوا، بعدين تركها 5 سنة وبعدين الحين طلبوني أجي أطلق.
9: وبعدين
10: بعدين نعيش مدربات حكموا لي لي بنت ولا هم بنت، كيف هل يجوز ولا كيف؟
9: كيف لك بنت؟ يعني أنت الحضانة عليك بنت وعليهم بنت ولا
10: يعني
9: ما قصتك؟
10: قالوا بنت، قالوا بنت بمهرة وأنا فقدتها وكذا وكذا.
9: ماشي ماشي، بناتك كلهن ما يجوز تديهم لها.
10: يعني هل يحكم علي أنا فقدت وأنا دراجي؟
9: عليك نفقة بناتك. نعم عليك نفقة بناتك، أما الزوجة ما دامت هي الممتنعة من العودة إليك فلا نفقة لها، لكن البنات عليك نفقتهم.
10: تمام حمد الله ربي.
1: في أمال. سأل مرحبا.
11: ألو.
1: نعم
11: يا أخي، ما بالله أنا متزوج وطلقت وحرمت وطلقت إني ما أطلع المكلفة في الزوجها، ولأني ما طلقتها نزلتها، هل إن تعتبر طلقة؟
9: لا، ما دام ما بلا عرفت إنك ما طلعها وما ما بلا نزلتها سهل.
11: هل تعتبر طلقة؟
9: لا.
11: يلا
1: تسلم. يا مال. تسال مرحبا.
12: السلام عليكم.
1: زنار.
12: القاضي عبد الله حياك الله.
9: الله يحييك.
12: قالوا ما بلا واحد معلل ابن الجنبي، قالت تيل اللي بلا ونص، هذا وحرام ولا مش وحرام؟
9: ما فهمت.
12: يعني ابن الجنبي بتحبي وقال تيل ابن ونص ولا تيل اللي بلا؟
9: لا مش وحرام، لا تدي له 10
12: يعني بقضاء ثلاثة جمعنا.
9: ايوه
12: شكرا بارك الله فيك.
9: وفيكم.
1: سهل مرحبا. نعم.
13: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته على الجميع.
13: كيف حالك يا قاضي عبد الله؟
9: الله يعافيك.
13: والدي له زوجتا، الأولى 4 بنات و3 عيال، والثانية ولد وبنت. عرضت على والدي قبل أن يتزوج بالثانية قطعة أرض ولم يملك المال لشرائها في ذلك اليوم، حسد والدتي بشرائها فأخذ مهر أختي قبل أن تتزوج واشتراك قطعة الأرض وكتبت باسمه، وعندما طلبوا أختي للزواج والدي قال لا يوجد لدي نقود أرد مهر أختي، أمي باعت من مالها الخاص وسددت مهر أختي. شوف يا والدي، الآن والدتي تقول هي من دفع قيمة الأرض، والورثي يقولوا الأرض اسم والدي وتقسم على حسب البرائد الشرعية، أمي حجر تقسم والأرض ما زالت محجوره.
9: الواجب لوالدتك إذا هي أما أعطت ما أعطت قرضها لأبيك أن يخرج لها من رأس المال ما أعطت، سواء أنا الأرضية ولا غيرها.
13: ها ما بالنسبة لها بباس
9: ما أعطشتي
13: أمي ما يدري تتعيق هذه لمن دفع الزينة قد عطى الأرض هذه.
9: إذا هي دفعت عن أبيك، دفعت للمهر حق أختك حسب روايتك أنت، دفعت المهر نيابة عن أبيك بناء على أنه قرض، فيجب أن تعطى مثل ما أعطت من رأس التركة.
13: أسلم بارك الله فيك يا شحاتكم
9: وفيكم.
1: صال مرحبا.
14: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
14: كيف حالك يا عبد الله؟
9: الله يعافيكم.
14: يا شيخ يعني بنتي نظرت ان اذا رجعت مرض ابنها كانت حانجة، اذا رجعت يعني انوت ان يذبح المولد. سمع
9: فرق بين انوت وبين نذرت؟ اذا هي نذرت
14: نذرت
9: توفي عليها ان توفي بالنذر،
14: وبعدها رجعت بعد غير الشري وراحت لها وما قد فعلت المولد الذي نذرت
9: تفعله.
14: يعني يصح راح تفعل المولد على ما نذرت الا ما عدل
9: الا تفعله.
14: هو التزاد ما عدل التزاد الا تفعل المولد.
9: تفعل المولد
14: ما بلا مولد؟
9: ما بلا مولد
14: يعني على ما نذرت.
9: على ما نذرت نعم.
14: جزاك الله خير. شكرا.
9: العفو في امان الله.
1: سؤال مرحبا.
15: السلام عليكم.
1: السلام ورحمه الله.
15: يجوز يصلى على جار صغير
9: ما دام قد يعني المولود الذي يولد اذا خرج من بطن امه ميتا فيدفن فقط بدون صلاه ولا شيء، وان كان خرج حيا أو حي بعد ما خرج دل ما بحركة ولا عطاس ولا نحوه وتوفي فيصلوا عليه ويكفنوه ويقبروه.
15: أخي جلس يوم ورجع ما صلوش على قبره وما صلوش
9: عليه. غلطة.
15: وزيد دختنوا لي يجوز؟
9: يجوز. ما كان دختنوا لك دو ميت؟
15: أيوة.
9: ما يحتاج.
1: يا مالك
15: ها ده معانا عمي علي منيح يعني فوق الكيد 24 ساعة على الرادي شايفه.
1: ايش ذا السؤال يعني ايش تشتي؟
9: قاقة
1: يا مالك. اتصال مرحبا.
16: ما بلا سيدي معانا سؤال.
9: تفضلوا.
16: ده اقول احنا بالجبهة وما عشنا نخرج نصلي بالجامع جمعة يعني ويصلحنا الطب ونسألنا بقعه وصلينا بالجبهة.
9: المذهب يشترط أن تكون صلاة الجمعة في مسجد. المذهب أهل المذهب يشترطون أن تكون صلاة الجمعة في مسجد.
16: لكن احنا بالجبهة ما عشنا نخرج نصلي خالي.
9: صلوا ظهر. واضح؟
16: يعني ما يجوز شيء.
9: صلوا ظهر.
16: يا الله سعد.
1: سؤال مرحبا. تفضلوا طف الراديو. نعم. تفضلوا. ألو. تفضلوا طف الراديو. سؤال آخر مرحبا. نعم يا مرحبا. ألو. اتصال آخر مرحبا. السلام ورحمة الله.
17: كيف حالك يا سيدي عبد الله؟
9: الله يعافيك.
17: داخل على جامعة القرية عرفت؟
9: أيه.
17: ورجع بنصلي العيد الجمعة وذا ما بالله اسم الآية بس لكن ما بيجا يصلوا فيه لا عيد ولا جمعة ولا شيء لا أسلم.
9: ما أدري أنت عرف بهم
17: يعني
9: ما بيصلوا على عائل
17: واحد
9: والباقي
17: ما
9: بيجوا
17: يصلوا.
9: ما أدري أنت أعرف لماذا لا يأتون
17: يعني كفر منهم ما بيصلوا حتى في حق الله.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله. وعظوهم وارشدوهم.
17: جزاك الله خير.
9: وإياكم.
17: يلا يلا
9: في أمان الله.
1: سؤال مرحبا. مساء النور.
18: ممكن نسأل؟
1: تفضلوا.
18: يا شيخ تتغسل داهم من كل حرام ولا لا؟
9: لا مش حرام.
18: لا بس
9: في امان الله.
1: سأل. نعم مرحبا. الو.
19: مساك الله بالخير والعافيه. يا شيخ وجمعتك مباركة.
9: أنت الجميع حياكم الله.
19: الله ما حكم اللي يدعم النصارى واللي يهد على المسلمين؟
9: عدو الله ورسوله.
19: الله عدو الله ورسوله منهم. الله يحفظك ويحفظ السيد القائد وجمعتك مباركة. امهول المفتزق الأطفال. الله يحفظك تحياتي لك.
9: حياكم الله.
1: سلام مرحبا. السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: الله يعافيك.
19: يعافيك في ذمك الزكاة هذا.
9: ايش؟
19: الزكاة حتى هذا. يعني ذمك راجعها بعد ما يهيب الله هذا حتى السكة وحتى الأمة إلا من قبل.
9: إلا من قبل.
19: من قبل ما هذا حتى السكة وحتى الأمة.
9: أيوه.
19: نعم السلام.
9: من قبل.
1: سهل مرحبا.
20: السلام عليكم يا شيخ.
9: عليكم السلام ورحمة الله.
20: ما بلين سيدي في الحادث جدي وقتل واحد يعني مثل الحادث والتركيه ومدوا وما يصب الشهرين.
9: يلزم يصوم الشهرين
20: كذنا.
9: لا حول ولا قوة إلا بالله. ترك الواجب.
20: ها؟
9: ترك الواجب.
20: ايوه يعني جلس
9: مدة
20: وبعدين
9: مرض
20: ما
9: تنزل الشهر. ما يجوز له الا اذا كان غير مستطيع للصيام ترك بسبب عدم الاستطاعة فلا على شيء، والا فسيأثم ويعاقبه الله.
20: ايوه ما نفعله ما نكفر عنه
9: ولا حاجة.
20: ما هو قد ما
9: نعم ولا عليكم شيء.
1: في امان الله. نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الأرقام التالية 7-2-88-20-88-7-30-99-100. اتصال مرحبا.
21: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
21: يا شيخ صرنا يوم عرفة وعلى يا قضاء هل يصلح الصيام؟
9: نعم
21: يوم عرفة. أنا ما قلت وش إنه أعتبر من القضاء أعتبر خي.
9: كان المفروض إنش تصومي يوم عرفة قضاء وسيكتب الله أجر عرفة وأجر القضاء.
21: وحرام يصوم وبعض الناس يصوم القضاء في عرفة.
9: لا مش هو حرام يجوز.
21: يجوز.
9: أيه.
21: أيوه. يصبر كما واحد يصوم يعني واحد يحلف يمي على يمي ويصوم يصلح.
9: يصوم.
21: على يمين.
9: يصوم إذا هو غير مستطيع الإخراج الكفارة.
21: إخراج الكفارة؟
9: أيوة.
21: تمام.
1: في أمل.
21: عفوا.
1: تسأل مرحبا.
22: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
22: معنا واحد يعني طلق زوجته الطلقة الثانية. بعدين ما
9: بده
22: رجوع الا بعد ما
9: انتهت
22: حق
9: المده
22: يعني
9: حاضت
22: ثلاث
9: حيضه. لا تصح له الا بعقد جديد
22: يعني بعد ما حاضت ثلاث حيضه
9: ضروري عقد جديد
22: يعني قدم رجوع. ف يعني هل يحق له مثلا يرجعها
9: بعقد جديد ومهر جديد ان شاءت؟
22: ولا مثلا يعني يرجع بعد ما عمل رجوع يعني
9: ادوه
22: حق
9: الورقه
22: وقال
9: الشيء رجعها
22: مره ثانيه
9: ما عاد
22: بش
9: معه.
22: يا الله
9: سم
22: الله
9: وياكم.
1: نعم رساله تقول او اتصال. نعم مرحبا. نعم مرحبا.
9: الله يعافيك. الحمد لله رب العالمين.
23: معي المرأة حتى على بعض وقتي بعشر مجاجي وجاء ما سمعني وسلم علي.
9: أصلحوا المشاكل التي بينكم. أيوة
23: من ما قال لك المدربون يا ألو.
9: أيوة
23: المرأة حتى تتكلم علي على بعض الأوقات وما سمعني ولا كذا ولا ذي وأنا أحترمها وأذكرها.
9: حلوا المشاكل الذي بينكم وعيشوا حياتكم بهدوء.
23: بارك الله فيك يا
9: الله. وإياكم.
23: الله
9: يبارك. وإياكم.
1: نك نكتفي بهذا القدر مستمعينا من استقبال للاتصالات، بقي قليل من الدقائق نقرأ ولو بعضا من الرسائل. رسالة تقول: شباب الأمة أصبحوا يعرفون كرة القدم أكثر من دينهم، فبماذا تنصحونهم؟
9: أنصحهم أن يجعلوا الدين أهم شيء في حياتهم وأولى أولوياتهم.
1: نعم. ما حكم تحسين الحواجب؟
9: إذا كان بالقص أو الحلق فلا مانع.
1: نعم. هل الزغاريد في الأعراس حرام عند النساء؟
9: إذا كانت امرأة تعرف بأنها معينة ويسمع صوتها ويعرف أن الصوت فلانة فلا يجوز، وإن كانت في مكان لا يسمعها إلا النساء أو لا تعرف من هي هذا من هذا فلا مانع.
1: نعم. قال: يا قاضي بأدعية ندعي بها بس للأسف لا نعرف معناها، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ما معناها؟
9: هو يعني صاحب الحظ ما بينفعه من الله حظه، لا بد من العمل.
1: وقال معنا سبحان الله وبحمده، ما معنى بحمده؟
9: يعني أحمده بالحمد الذي يستحقه.
1: وما الفرق بين اللهم ارضى عننا واللهم ارضى علينا؟
9: ما بفرق.
1: نعم. قال: الإيقاع حرام أم لا؟
9: الإيقاع في الغناء وبألحان أهل الغناء حرام، لا يجوز الاستماع إليه.
1: نعم. قال: معظم الأوقات أنسى الأذان قبل الإقامة،
9: لا يجوز ترك الأذان وليس له ليس مفسدا للصلاة.
1: نعم. قال: معي عقم وقف لدينا وقد بنوا بيوت مكانهن، يصح تصدق بدلهن؟
9: يلزم إيجار هذا العقم على أصحاب البيوت.
1: نعم. أيضا رسالة تقول: هل صحيح الحديث قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قرأ حرفا من القرآن كان له 10 حسنات؟
9: به ما يشبه هذا الكلام، يعني في ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا شك أن قراءة القرآن مأمور بها من الله عز وجل، وما كان أمرا لله فالعمل به فيها أجر عظيم.
1: نعم. آخر رسالة نقرأها تقول: هل التريح يفسخ الوضوء؟
9: نعم، خروج الريح من الإنسان من مفسدات الوضوء.
1: نعم. مستمعين، انتهى وقتنا، نعتذر عما لم نقرأ رسائلهم أيضا ما لم نستقبل اتصالاتهم. لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة العلامة القاضي عبد الله محمد الشاذلي، اللي يحصل عليكم سيد الكريم، كما شكر لكم أيضا مستمعين على حسن الإصغاء. تقبلوا خالص التحية مني محمد يحيى الصوملي، من الإخراج محمد الجابري، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

ليس هو الفهم، يدفعك للالتزام والعمل وفهم الأمور وفهم القضايا وفهم ما يستلزمه مسيرتك العملية على منهج القرآن. تلك آيات الله حقائق، حقائق الذي أريد أن نفهمه أولا أن آيات الله تعني حقائق، حقائق واقعية نتلوها عليك بالحق، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. إساءة إلى القرآن الكريم ألا نهتدي به، وكفر بنعمة الله العظيمة ألا نهتدي به، هو سبب من أسباب السخط الإلهي علينا ألا نهتدي به، وسبب من أسباب الذلة والخزي ألا نهتدي به. فقد قال عن بني إسرائيل عندما حكى عنهم أنهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض أن عاقبتهم كما قال الخزي في الدنيا، لهم في الدنيا خزي في الحياة الدنيا ويوم الآخرة يودون إلى أشد العذاب، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. لماذا؟ هم لم يهتدوا، لم يسيروا على هدي بعض آيات أو إصحاحات أو ما ندري كيف عناوينها في كتابهم، لم يسيروا على هديها، فاستحقوا أن تكون عاقبتهم الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. والمسألة واحدة، من يمتلكون القرآن ولا يهتدون به، إن الجزء الأكبر الذي لا تهتدي به هو أشبه شيء بالكفر به. فموقفي من القرآن الكريم كموقف اليهودي من التوراة مثلا، هو لا ينكر أن تلك العبارة هي من مما أنزله الله، مما أوحاه إلى موسى، كما نحن جميعا نؤمن أن هذه الآيات هي مما أوحاه الله سبحانه وتعالى إلى رسوله وأنها من عند الله. لم يكن اليهود يضعون أصفار على بعض مفردات كتابهم وينكرونها، لا، وإنما كانوا لا يهتدون بها ولا يصيرون على هديها، فسميت تلك الحالة كفر ببعض وإيمان ببعض. لو نستعرض، لو ربما وجدنا نسبة الكفر لدينا بكثير من كتاب الله ربما أكثر مما حصل عند بني إسرائيل في ما يتعلق بالتوراة، والقرآن الكريم هو أعظم بكثير من التوراة، لذا قال الله عنه أنه مهيمن على كل الكتب السابقة، مهيمن عليها، هو يعتبر مرجع، هو يعتبر الأساس، هو أوسع، هو أشمل. فعندما نكون نرى واقعا على هذا النحو، إن ذلك يعني أننا لا نهتدي بكتاب الله، وحينها سنستحق كل ما تحدثنا عنه سابقا بما فيه، ونعوذ بالله، أو نسأل الله سبحانه وتعالى المخرج من حالة الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة.

إيران تؤكد القرب من الاتفاق، وواشنطن تتحدث عن موعد التوقيع، وأوساط العدو لا صفقة جيدة في متناول اليد. حزب الله يحبط توغلات العدو، والدفاع الجوي يقتنص مسيراته، وفضل الله اتفاق إسلام أباد سينعكس على لبنان. العدو الإسرائيلي يوسع خط احتلال غزة، وهاكابي وقوفنا إلى جانب إسرائيل يعود لروابط دينية وليس سياسية. إيران حراسة ما يسمى محافظ عدن تودي بحياة طبيب سوري وزوجته وآخرين. الاحتلال السعودي يعبث بالأمن. ضغوط أمريكية مستمرة على حكومة الزيدي لتجديد المقاومة من السلاح، والفصائل تؤكد العراق باق تحت التهديد.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار الرئيسة من قناة المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. فقئت عين القوة الأمريكية وجبروتها وتفوق ردعها، وفرضت جمهورية الإسلام معادلات اشتباك في طريقها لتكبيل يد الاستباحة الصهيونية في غير ساحة. وقبل أن يكون ذلك وبعد أن يكون، يبقى مآل هذه الجولة نتيجة معركة في حرب، لكنها بداية لمرحلة جديدة، وهو ما يفرض على المحور مسؤوليات أكبر، لأن الصراع مفتوح، ولأن ما واجهه الأمريكي والإسرائيلي كان مفاجئاً وصادماً، وكذا بما بات معروفاً من سياسة صهيونية ترى أن المشروع التلمودي ما كان يوماً أقرب إلى فرص التطبيق كما في الوقت الراهن من التردي العربي والتشرذم الإسلامي والتنصل من فلسطين وتعامل أكبر أنظمة ودول أمتنا مع سياسة أمريكا كقدر تاريخي لا مفر منه، وفي ظل إدارة أمريكية لا تشابه سابقاتها أبداً. فحتى لو تغير مؤقتاً وتكتيكياً موقفها وقرارها من الحرب على إيران، سيظل للإسرائيلي أجندته الخاصة، وسيظل هو والأمريكي يتحكمان بجغرافيا نفوذهما دولاً وأنظمة وحكومات وقوى وأحزاب وجماعات لتهيئة الأرضية وتحين الفرص لجولة مقبلة من هذه الحرب المفتوحة. وقد قيل في وصفها، وهو صحيح، أن مثلها لا يمكن إلا أن تكون صفرية، لا يستمر أو ينتصر واحد من طرفيها إلا بهزيمة الآخر. وإن محور القدس ليخوض هذه المواجهة بثقة وإيمان ويقين تام بوعد الله الحق عن مآلات هذا الصراع بين أمتنا واليهود، وأن العدو إلى فشل، وأن كيانه إلى زوال، وأن أمر الله سبحانه وتعالى آت، وأن وعوده بالنصر مفتوحة للمؤمنين في كل زمن. وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم.

البداية من لبنان، حيث أعلن حزب الله عن استهداف موقع بلاط المستحدث بصلية صاروخية والتصدي لمسيرة إسرائيلية من نوع هرمز 450 زيك في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وإجبارها على التراجع. كما استهدف المجاهدون آلية عسكرية تابعة للعدو في بلدة طير حرفة وقوة صهيونية تموضعت في مبنى في بلدة شمع بمحلقتي أبابيل الإنقضاضية محققين إصابات مؤكدة. واستهدف المجاهدون ثلاثة تجمعات لجنود وآليات العدو الإسرائيلي في بلدة شمع وفي بلدة القوزح وفي بلدة الشاف بصليات صاروخية وقذائف مدفعية على دفعات. كما استهدف المجاهدون مربضي مدفعية للعدو مستحدثين في مزرعة سردة وفي تلة الحمامس جنوب مدينة الخيام بمسيرات انقضاضية. وأعلن بيان لغرفة عمليات المقاومة الإسلامية نجاح المجاهدين في إجبار قوة صهيونية معادية حاولت التقدم باتجاه بلدة مجد الزون على الانكفاء والانسحاب بعد خسائر فادحة. وأوضح البيان أن المجاهدين رصدوا قوة تابعة للعدو الإسرائيلي مؤلفة من 12 آلية مدرعة حاولت التقدم باتجاه أطراف بلدة مجد الزون تحت غطاء ناري كثيف وقذائف فسفورية قبيل أن تستهدف بصليات صاروخية متكررة أجبرتها على الانكفاء، بالتزامن مع استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في بلدة شمع بصليات صاروخية وقذائف المدفعية. وأكد البيان استهداف دبابتي ميركافا بالصواريخ الموجهة في البلدة وتدميرهما. وأشار البيان إلى أن القوة نفسها حاولت مع ساعات الفجر الأولى التقدم مجددا باتجاه أطراف بلدة مجد الزون، فكمن لها المجاهدون واشتبكوا مع أفرادها بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقذائف الصاروخية مدمرين دبابتي ميركافا. ولفت البيان إلى أن سلاح المدفعية في المقاومة نفذ رمايات باتجاه القوة المعادية حتى إجبارها على الانسحاب نحو بلدة طير حرفة، وأثناء ذلك فجر المجاهدون عبوة ناسفة بآلية عسكرية ما أدى إلى إصابتها إصابة مباشرة وتدميرها. هذا ووزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عمليتي استهداف جرافة دي 9 أو دي 9 صهيونية عند الأطراف الجنوبية لبلدة زوطر الشرقية، واستهداف دبابة ميركافا في محيط قلعة أشقيف التاريخية جنوبي لبنان بمحلقات أبابيل الانقضاضية.

0: جددت كتلة الوفاء للمقاومة في برلمان لبنان إدانتها استمرار جولات التفاوض المباشر مع العدو، كما أكدت أن توصيف مارك روبيو لحزب الله بالعدو المشترك لأمريكا ولبنان يهدف إلى تأليب اللبنانيين بعضهم ضد بعض.
1: الكتلة وتثمن عاليا موقف الجمهورية الإسلامية في ردها الصاروخي على استهداف العدو الصهيوني للضاحية الجنوبية لبيروت، وتعتبره انتصارا لحق لبنان المشروع في الدفاع عن أرضه وسيادته. يؤكد مدى التزام إيران بمساندة المظلومين ويعبر عن صدقها ووفائها للبنان وشعبه ومقاومته، ما يستدعي من السلطة السياسية ضرورة إعادة ترميم وتصحيح العلاقة مع إيران والإفادة من دورها الإقليمي وتوظيفه لمصلحة ثوابتنا الوطنية وإخراج العدو من أرضنا التي يحتلها. وتدين الكتلة بشدة مواصلة الإدارة الأمريكية انتهاكها للقانون الدولي واعتدائها على إيران وشعبها ودولتها، وتشجب السلوك الابتزازي والاستعلائي الذي تمارسه تلك الإدارة محاولة فرض وصايتها على الدول والشعوب من دون وجه حق ولا تفويض من أحد لها في العالم. ثانيا، إن المفاوضات المباشرة التي انزلقت فيها السلطة لردم هوة العداء مع الكيان الصهيوني أدت إلى مزيد من الانقسام الداخلي بين اللبنانيين، وتأكدت مخالفتها للدستور ووثيقة الوفاق الوطني والقوانين المرعية الإجراء التي تحظر كلها أي علاقة أو تواصل مع العدو. هي أيضا ما ينبغي على السلطة أن تكون الأحرص على تطبيقها جميعا.
0: وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أنه إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان، سواء قبلت السلطة أم لم تقبل.
2: رغم أن أولويتنا اليوم مواجهة العدو الإسرائيلي، إذن قلت أول نقطة هي ثبات واستمرار المقاومة. هذا لا يعني إقفال الأبواب السياسية أمام الحلول التي تأتي من خلال مفاوضات غير مباشرة مدعومة بالمسار الذي يتشكل في مفاوضات إسلام أباد، وهذا عنصر دعم للبنان وعنصر قوة للبنان وعامل قوة لبلدنا. لكن للأسف من في السلطة مش بس ما بدهم يستفيدوا، عم يحاولوا يعطلوا أي استفادة من هذا المسار. لكن هذا بكمل فيهن وبلاهن. نحن عم نقول لهم لحوا حالكم، إذا حصل هذا الاتفاق سيكون، يعني إذا حصل الاتفاق الإيراني الأمريكي ستكون له انعكاسات مباشرة على لبنان. قبلت السلطة أو لم تقبل؟ الأمريكان مش ناطرينهم، أمريكان عقلهم بمحل تاني، مصالحهم بمحل تاني، يستغلون يستخدمون بعض من في السلطة في لبنان. لكن إذا حصل الاتفاق فإن لدينا ثقة كاملة بالجمهورية الإسلامية، ورأينا هذا التصدي البطولي للعدوان الإسرائيلي، لدينا ثقة بأنها تصر على تضمين أي اتفاق ملف اللبناني، من دون أن يعني ذلك أنها تريد أن تحل محل الدولة أبدا. هي عم تقول لهم تعوا استفيدوا.
0: وزعم رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن إيران رفضت اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل للتأكيد على أن القرار الحقيقي في لبنان لا يزال بيد طهران. وفي مقابلة مع صحيفة التايمز البريطانية قال سلام: من الواضح جدا لماذا رفضت إيران اتفاق وقف إطلاق النار. لقد أرادت إيران أن تقول للعالم بأسره إن لبنان ليس أكثر من مجرد ورقة في جيبنا ونحن من نقرر نيابة عنه. وأشار سلام إلى أن الجهة الوحيدة القادرة على حشد الموارد اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب هي الدولة اللبنانية وحدها، وقال إن الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة لا يمكن أن يتحقق إلا عبر مفاوضات تجريها الدولة اللبنانية حد تعبيره.

0: قال رئيس الوزراء الباكستاني إن بلاده تعمل عن كثب مع أمريكا وإيران لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية في اتفاق السلام بعد التوصل إلى النص النهائي المتفق عليه. كان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أعلن قرب التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الولايات المتحدة لإنهاء الحرب. وقال عراقشي إن مذكرة تفاهم إسلام أباد لم تكن قريبة من الإتمام إلى هذا الحد قط. في سياق متصل نقل موقع أكسيوس عن ترامب اعتقاده أن الاتفاق قد يوقع خلال نهاية الأسبوع أو يوم الاثنين. أكد خطيب جمعة طهران أن الولايات المتحدة وكيان العدو الإسرائيلي لا يفهمان إلا لغة القوة، مشيدا بالضربات التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية. خطيب جمعة طهران وفي حشد من المصلين أكد أن الولايات المتحدة والعدو الإسرائيلي سيتلقيان صفعات أقوى إن فكرا بالاعتداء على الجمهورية الإسلامية. وعبر جمع غفير من المصلين عن تأييدهم لعمليات القوات المسلحة الإيرانية الرادعة لكل الاعتداءات المتكررة.
1: نقول لترامب ونقول لنتنياهو، عند أدنى خطأ ستتلقون صفعة حازمة. هذا العدو لا يفهم لغة التفاوض، لا يفهم لغة وقف إطلاق النار، إنه يفهم لغة القوة. والحمد لله لقد درتهم قواتنا المسلحة لغة القوة وستواصل فعل ذلك.
0: أكد مساعد شؤون التنسيق في الجيش الإيراني الأدميرال حبيب الله سياري أن الجيش وحرس الثورة يحكمان السيطرة على مضيق هرمز في ظل حالة من توزع الأدوار. وأوضح الأدميرال سياري أن القوات البحرية الإيرانية تتوزع الأدوار بشكل دقيق، كما أشار إلى أن غرب مضيق هرمز والمضيق نفسه والخليج تحت السيطرة المحكمة للقوات البحرية التابعة لحرس الثورة الإسلامية، بينما يخضع شرق المضيق وشمال المحيط الهندي لسيطرة القوات البحرية للجيش الإيراني. كما أكد أنه لا يمكن لأي قطعة بحرية الدخول دون إذن من طهران. وقال الأدميرال سياري يزعم الأعداء أن قوتنا البحرية تضررت فليتقدموا وسيعرفون من القوة الفاعلة في المنطقة. وترى أوساط العدو أن أي اتفاق كان بين أمريكا وإيران سيء للكيان، ومصلحته الوحيدة هي استمرار الحرب على إيران وحلفائها لتحقيق الأهداف الإسرائيلية.
2: إنه اتفاق مقلق جدا، لأنني لا أرى أن أي حد من التحديات التي مررنا بها قد اختفى من العالم ولن يعود مجددا. وإذا كان اليورانيوم سيدفن أو سيخرج، وإذا كان الدعم لحلفاء إيران حولنا سيحدث أو لن يحدث، وإلى أي مدى نحن طرف في هذه التفاهمات، ونحن بحاجة لأن نضمن لأنفسنا أن إيران غير قادرة على تهديدنا.
3: دعونا نتحدث بأمور واضحة. أي اتفاق مع إيران سيكون سيئا لنا، فطالما تضمن هذا الاتفاق دخول الأموال ستعود إيران لسابق عهدها، ولن يبقى ترامب للأبد وكذلك نتنياهو، وفي نهاية المطاف سنعود لنفس الدائرة. لذلك يمنع تماما التوصل لأي اتفاق،
4: سواء كان ترامب عقلانيا أم لا. هناك أمر واحد واضح، وهو أنه يرى مصلحة أمريكا دائما قبل أي شيء آخر. وأنا أطلب أن ننظر للأمر من جانب المصلحة الإسرائيلية، والأمر يتمثل بالكامل في مسألة اليورانيوم، ولكن القضية ليست في إخراجه أو عدم إخراجه، بل في عدم التخصيب ووقف التخصيب، لأن توفر يورانيوم بمستوى معين سيصل مجددا لنفس تلك النسب العالية.
3: هذا الاتفاق مهما بدأ شكله فهو ليس جيدا لنا. انظروا، ترامب في الواقع يعيد إسرائيل إلى الوراء، ولن يؤدي هذا إلى أي مكان، وسنعود إلى نفس الدوامة. لقد دخلنا في حلقة مفرغة ولا نعرف كيفية الخروج منها.
0: ووسط تسريبات متناقضة بشأن نص الاتفاق، ما فرص نجاح مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتوقيع عليها في ظل تخبط الموقف الأمريكي وطرح مطالب مفرطة مضيفة طلبات جديدة إلى المفاوضات؟
5: أكثر من 100 يوم لا تزال واشنطن عالقة في المضيق برغم خروقها وتهديدها وضغوطها المتعددة والمستمرة لمحاولة انتزاع تنازلات إيرانية. لا إمكانية للعبور من مضيق هرمز حتى صدور أمر لاحق، معادلة ثبتتها طهران عبر القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية، وتجدد إعلانها بعد 2 يوم من خرق العدوان الأمريكي لاتفاق وقف إطلاق النار. أكثر من 50 سفينة بلا حراك على تخوم مضيق هرمز تنتظر إذن العبور من طهران، وأكثر من 1000 سفينة في المراسل الأخرى بانتظار ما ستؤول إليه تطورات المشهد، في مؤشر واضح على نجاح إيران في الإمساك بتلابيب المشهد الجيوسياسي واحتفاظها بقرارها السيادي في مقابل عجز أمريكي واضح بعد فشل الرهان على حملة الضغوط القصوى عسكريا واقتصاديا لمحاولة اختراق القرار والصمود الإيراني. بعيدا عن التخبط الأمريكي بين تهديد إيران بالنار والدمار والسيطرة على جزيرة خارق الاستراتيجية تارة، وبين التفاؤل بقرب التوصل إلى اتفاق تارة أخرى، تصنع إيران معادلات القوة والردع في ميدان الحرب وتفرض شروطها على طاولة الدبلوماسية مدعومة بتلاحم جبهات الإسناد الممتد من هرمز إلى المندب. تطورات الميدان تنعكس على ميدان التفاوض وترجح كفة المنتصر فيهما. ضمن هذا السياق تكشف وكالة مهر الإيرانية عن مسودة مذكرة تفاهم تتألف من 14 بندا بين إيران والولايات المتحدة. وفي جديد السياسة يكشف مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية أن مسودة المذكرة تنص على وقف دائم وفوري للحرب على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان، وتعهد أمريكي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لإيران واحترام سيادتها، والرفع الكامل للحصار البحري خلال 30 يوما، مع تعهد واشنطن بسحب قواتها من محيط إيران. وفيما تنص المسودة على إعادة فتح مضيق هرمز خلال 30 يوما بترتيبات إيرانية، نصت في الموازاة على تعليق العقوبات وتمكين إيران من الوصول الكامل إلى مواردها المالية. وفيما يخص التعويضات والإعمار وجبر الضرر، نصت المذكرة على ضرورة أن تقدم أمريكا وحلفاؤها خططا لإعادة إعمار إيران بقيمة لا تقل عن 300 مليار دولار. لم تشمل المذكرة أي اتفاق بشأن الملف النووي على أن يتم التفاوض بشأنه على مدى 60 يوما بعد توقيع مذكرة التفاهم، مع تعهد أمريكي بعدم جلب قوات إضافية إلى المنطقة وعدم فرض عقوبات جديدة وتحرير 24 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة، على أن يكون نصف هذا المبلغ متاحا لإيران قبل بدء المفاوضات. مسودة مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن نصت على تشكيل آلية رقابية لتنفيذ الاتفاق يعقبها المصادقة على الاتفاق النهائي بقرار من مجلس الأمن الدولي، واشترطت عدم البدء بالمفاوضات قبل تحرير نصف الأموال الإيرانية المجمدة وتعليق العقوبات النفطية على إيران ورفع الحصار البحري. كما حصلت الاتفاق النهائي إن تحقق في مسألة مصير المواد المخصبة والتخصيب ورفع العقوبات وبرنامج إعادة الإعمار من دون أي نقاش أو تفاوض حول البرنامج الصاروخي الإيراني ودعم فصائل المقاومة وإخراجها بشكل نهائي من جدول الأعمال وأجندة التفاوض. الخطوط العامة لنص مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران لا تشمل أي اتفاق نووي أو التزام أو تنازل فيه، كما أنها لا تفضي بأي تنازل إيراني عن السيادة في مضيق هرمز، فعودة الوضع الطبيعي في هذا المضيق مشروط برفع الحصار الأمريكي وإنهاء التهديدات والحرب على إيران مع رفض أي دور أمريكي في إدارة المضيق. في المجمل فإن مضامين مذكرة التفاهم تدعم موقف إيران وحقوقها وسيادتها وتؤكد نجاح معادلاتها العسكرية والدبلوماسية. ويبقى السؤال الأهم، هل ستوقع واشنطن على المذكرة أم أنها ستواصل مضيها في التصعيد والتلاعب بالوقت لإبقاء المنطقة على حافة التصعيد متأرجحة بين الحرب واللاسلم؟

0: أفادت مراسلتنا في قطاع غزة باستشهاد مواطن متأثرا بجروح أصيب فيها في قصف للعدو الصهيوني على مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وأفادت بوصول إصابات إلى مستشفى الناصر نتيجة استهداف طائرات كواد كابتر صهيونية منزلا جنوبي قطاع غزة. وأشارت في وقت سابق إلى أن ركاب سيارة في دير البلح نجوا بعدما أخطأ صاروخ مسيرة صهيونية سيارة كان يستهدفها في دير البلح، فيما أصيب 2 من المارة بشظايا الصاروخ، كما تعرضت 10 منازل في منطقة المغازي وسط القطاع لاستهداف مباشر ما أدى إلى تدمير 2 منها بشكل كلي. أكد وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البريش للمسيرة أن العدو الإسرائيلي لا يزال مختطفا ل86 طبيبا في سجونه مرتكبا بحقهم أسوأ أنواع المعاملة.
1: كنا نتحدث عن 370 كادر صحي قد اعتقل، أخرج الاحتلال بعضهم وباقي بالضبط ما يقارب 86 طبيب هناك في المعتقلات، وهم من خيرة الأطباء الموجودين في قطاع غزة. عندما نتكلم عن الدكتور حسام أبو صفية
2: هذا الأخصائي العظيم
1: للأطفال، عندما نتحدث عن الدكتور مروان الهمس، ونتحدث عن الدكتور ناهض أبو طعيمة، نتحدث عن العدد

0: وصفهم الطبيب وصفهم القانوني الذي زارهم قبل فترة بأنهم عانوا أشد المعاناة من الاحتلال الإسرائيلي في المحبس.
1: أكدت حركة حماس أن ما يقوم به العدو الإسرائيلي المجرم من إزاحة الخط الأصفر في غزة انتهاك فاضح لوقف إطلاق النار ويكشف عجز الدول الضامنة ومجلس ترامب. ناطق حركة حماس حازم قاسم أضاف أن ما قام به العدو الإسرائيلي فجر اليوم بالتوغل باتجاه الغرب متجاوزا الخط الأصفر وانتهاك فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار، وشدد على أن هذه الخطوة تمثل ترجمة لتهديدات المجرمين نتنياهو بزيادة نسبة السيطرة على قطاع غزة، وأشار إلى أن تزامن هذه الانتهاكات مع مفاوضات القاهرة تعكس عدم جدية العدو في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. قيام العدو الصهيوني بالتوغل وتجاوز الخط الأصفر نحو ما تبقى من مساحة قطاع غزة انتهاك صارخ للهدنة واعتداء فاضح لنوايا التصعيد نحو استئناف الإبادة والتهجير القسري.
2: ما بين إبادة لم تنتهي وهدنة لم تبدأ، غزة تنزف الأرض كما الدم. يلتهم العدو بالخط الأصفر وصلات من مساحتها وهي على طاولة شقيقتها، يفعل ذلك علنا ويهدد مسبقا وينفذ مباشرة، فيما غزة بوفد لها من حركة حماس يزور القاهرة تخوض جولة تباحث وتفاهم لإلزام عدو ناكث مجرم أن يبدأ بتنفيذ ما ضمنه جيران وتوسط به أشقاء ووقعوا عليه إخوة منذ سلموه آخر جيفة من أسراه النافقين في غزة. إذا كانت الإبادة الصهيونية في غزة توقفت عند التهام 60% من مساحتها قبل اتفاق شرم الشيخ، فما معنى أن يبدأ العدو التهام 10% إضافية أخرى أثناء جولة التفاهم في القاهرة؟ سؤال مباشر لكن إجابته تكون في المعتاد غير مباشرة. الخط غير المحدد على الأرض لا يخلق حالة من الغموض، وإنما يعبر عن نوايا العدو المبيتة أو خطط إسرائيل الكبرى المقرر بسطها أولا على فلسطين ثم ما سواها، وبناء العدو لعشرات المواقع العسكرية المحصنة في خط الاحتلال الأصفر يعزز الانطباع أن الصهاينة يعملون لواقع يريدونه أن يصبح دائما. هذا التطور الجديد المعلن عنه سابقا من قبل المجرم نتنياهو يأتي في أعقاب الكشف عن إنشاءات أمريكية على تخوم القطاع وتحويل ما قدم كمركز للدعم الإنساني سابقا بمشاركة عربية وإسلامية إلى غرف قاعدة عسكرية ضخمة ترتبط بمشروع أمريكي يتجاوز عنوان المساعدات الإنسانية إلى الحرب على غزة وسلاحها لتثبيت الاحتلال الإسرائيلي. أمام مطاطية خط شرم الشيخ الأصفر وتمدده الصهيوني النهم في القطاع، يبدو أن أموال الضمناء وجهود الوسطاء لها نصيب في استمرار ذلك بلا موقف ضماناتي وبلا ردة فعل وسطاتية، نصيب منصوب إما من صمت وإما من عجز وإما من تبرط في عدم تحرك ذاك الخط إلا باتجاه واحد نحو ما تبقى لأهل غزة من أرض غزتهم.
1: أدى عشرات الفلسطينيين صلاة الجمعة في أرض زراعية مهددة باعتداءات العصابات اليهودية بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة رغم محاولات العدو منعهم وإعلان المنطقة عسكرية. عشرات الفلسطينيين توجهوا إلى أراضيهم الواقعة شرقي بلدة إذنة رغم إغلاق المنطقة من قبل قوات العدو، وقد تمكنوا من الوصول إليها وأدوا صلاة الجمعة فيها تأكيدا على تمسكهم بأرضهم ورفضهم محاولات مصادرتها. ووفق أهالي المنطقة فإن مزارعهم تشهد منذ أكثر من 3 أشهر تصعيدا متواصلا في اعتداءات العصابات اليهودية القادمة من مغتصبة أدورة، ما يؤدي إلى إتلاف المحاصيل الزراعية، كما يتورطون في سرقة مزروعات وإحراق أخرى. في سياق متصل نظمت مسيرة ووقفة في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي مدينة القدس المحتلة، رفضا لخطة العدو التي تهدد بإخلاء التجمع وهدمه. وأقام الفلسطينيون المشاركون صلاة الجمعة في خيمة الاعتصام المقامة داخل التجمع. ويواصل العدو الصهيوني إعادة رسم الخريطة الفلسطينية بشكل متصاعد بآلية سيطرة تتوزعها أنشطة عديدة تبتلع الضفة الغربية.
2: بأكثر من آلة وأداة ووسيلة يجري قضم أراضي الضفة الغربية من المؤسسات الصهيونية العسكرية إلى المدنية بعد إصدار ما يسمى قانون الاستيطان، والذي يمنح المغتصبين اليهود تفويضا مطلقا للسيطرة والتوسع، ويحظر في المقابل على الفلسطينيين البناء في 99% في أراضي ما تعرف بالمنطقة جيم. يجري كل شيء وفق مخطط مدروس بدقة ويتابع بعناية، أدى إلى تغيير ديموغرافي غير معهود بين عامي 23 و26. في محافظة سلفيت نفذ العدو انقلابا ديموغرافيا صامتا، فبعد أن كان الفلسطينيون يشكلون الأغلبية المطلقة يسيطر اليوم المغتصبون على أكثر من 55% من المساحة الكلية للمحافظة، بينما تحول أصحاب الأرض إلى أقلية معزولة في بلداتهم. شرقا وجنوبا في الأغوار ومسافر الطاع يمارس العدو التهجير الوظيفي، حيث طردت آلية العنف المنظم 79 تجمعا فلسطينيا بدويا على حساب الاستيطان. وفي شمال الضفة تحديدا في جنين وطول كرم يعتمد العدو سياسة الهدم والتهجير القسري. في العام 25 وحده 1400 منشأة فلسطينية أسفرت عن تهجير مئات الأسر ومنع مقومات البقاء وعزل المناطق عن بعضها. ماذا عن المرتفعات والتلال؟ كيف وما هي آلية سيطرة الصهاينة عليها؟ يعتمد المغتصبون ما يعرف بالاستيطان الرعوي، تنفذه جماعة تسمي نفسها بفتية التلال. يقومون بحجة الراعي بالسيطرة على تلة، ومن ثم بناء كرفان عليها، وبحماية من جيش العدو يتحول الكرفان الصغير إلى بؤرة. لاحقا وبقوانين الشرعنة الصهيونية تتحول البؤرة إلى مغتصبة مكتملة وبلدات يقوننها العدو ويربطها بالبنية التحتية. وهكذا حصلت طفرة الاستيطان بين عامي 23 و26، إذ قفز عدد البؤر الرعوية بنسبة نمو قياسية تجاوزت 150% في 3 أعوام فقط، لتتحول هذه الطريقة إلى أسرع أداة قضم جغرافي عرفها التاريخ الفلسطيني الحديث، مشكلة خط الدفاع الأول الشره ل 166 مستوطنة قائمة تحيطها عشرات البؤر التي ستغدو عما قريب مستوطنات. ضمن وسائل الضم الصامتة كذلك هندس العدو شرايين التفافية وترابية صممت لالتهام 3% من مساحة الضفة، والأهم لتقطيع امتداد ريفها الخصب لربط المستوطنات بالداخل المحتل. شبكة من المغتصبات يوجهها جدار فصل عنصري يمتد على طول 715 كيلومتر، يقع 85% منه في عمق الأراضي المحتلة. أما منظومة الخنق اليومي فتدار بآلية سجون ذكية، 144 موقعا عسكري ومئات الحواجز أشدها خطرا على الفلسطينيين، بوابات إلكترونية ثابتة تحول بلدات بأكملها يسكنها عشرات الآلاف من الفلسطينيين إلى زنازين مغلقة بكبسة زر واحدة، ومن غرفة تحكم إلكتروني عن بعد ينادي الجندي الصهيوني عبر مكبر الصوت ممنوع الخروج. بين عامي 23 و26 وبينما كان الصهاينة يشنون حرب إبادة في غزة، كان ابتلاع الضفة يجري بصمت بعيدا عن الأضواء، ما أدى إلى إعدام فكرة قيام الدولة الفلسطينية عبر تجزئتها إلى جزر فلسطينية معزولة ومخنوقة تطفو اليوم في فضاء السيطرة الصهيونية الشاملة والصمت العربي الكبير.
1: في أحدث تصريح له أكد سفير الولايات المتحدة لدى كيان العدو الإسرائيلي أن وقوف واشنطن إلى جانب إسرائيل ليس راجعا لأسباب سياسية بل على خلفية روابط دينية حد زعمه.
3: أفضل أصدقاء إسرائيل هم المسيحيون الإنجيليون المؤمنون بالكتاب المقدس وخصوصا من أمريكا. لا أريد لمسيحيي الولايات المتحدة أن ينسوا أن سبب وقوفنا إلى جانب إسرائيل ليس سياسيا. السر في إسرائيل ليس السياسة ولا الاقتصاد ولا الدبلوماسية ولا الجيش، بل إن الله وضع يده على هذه الأرض.

0: أفادت مصادر محلية في مدينة عدن عن جريمة مروعة أودت بحياة طبيب سوري وزوجته الطبيبة بنيران عنصر من حراسة ما يسمى محافظ عدن مساء الخميس. ووفق المصادر فإن أحد أفراد حراسة أحد قيادات المرتزقة في مدينة عدن أطلق الرصاص في منطقة الدرين بالمنصورة على الطبيب السوري الدكتور سامر حسن وزوجته الطبيبة سهامر الموسى، ما أدى إلى وفاتهما على الفور. وتناقلت مصادر محلية مصرع مطلق النار بعد ملاحقته من قبل عناصر أخرى في المدينة. وتشهد مدينة عدن انفلاتا أمنيا بسبب هندسة الفوضى التي يديرها النظام السعودي منذ أكثر من 10 سنوات.
1: من اللي بيطحن؟
2: فوضى الاحتلال تضرب عدن وتخنقها من كل حدب وصوب. هذه المرة استفاقت عدن على جريمة مروعة. طبيب سوري وزوجته الطبيبة مدرجان بدمائهما في إحدى شوارع حارة الدرين بالمنصورة. لا يبدو من المشهد أنها رصاصات طائشة كما يروج لذلك إعلام أدوات الاحتلال السعودي، يقول إنهما قتلا على خلفية إطلاق نار عشوائي من أحد عناصر حراسة ما يسمى محافظ عدن قبل أن يقتل مطلق النار في ظروف غامضة. ويأمر رئيس مجلس الثمانية من المرتزقة بالتحقيق في الجريمة. إحدى المنصات السورية لا تستبعد أن يكون التحريض سببا في الجريمة على خلفية عمل الدكتور سامر حسن وزوجته الطبيبة سهامر الموسى في مشفى تشرين العسكري في اللاذقية خلال فترة نظام الأسد قبل انتقالهما للعمل في اليمن. يظهر هذا التحريض في منشور على منصات التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي في 8 من الشهر الجاري. فهل كان صدفة أن تسجل الجريمة بعد 3 أيام من هذا التحريض؟ التشكيلات التكفيرية والداعشية في عدن وغيرها من المدن المحتلة لم تعد حالة طارئة، خصوصا والنظام السعودي ومن قبله الإماراتي وظف هذه الجماعات في قيادة الألوية التي شكلها ودربها وأشرف على تسليحها. وبالتالي فإن حدوث جريمة بهذا الشكل ليس أمرا مستبعدا في بيئة تحكمها الميليشيات التكفيرية كذراع مباشرة للمملكة السعودية. تحويل المحافظات المحتلة إلى قنبلة موقوتة ليس أمرا عابرا ولا توظيفا مؤقتا، بل هندسة تديرها أجهزة مخابرات عابرة للحدود. تزرع هذه القنابل في أكثر من دولة وتجلبها إذا اقتضت الحاجة من دولة لأخرى، كما هو الحال في سوريا وغيرها. الهدف الأول والأخير استنزاف شعوب الأمة وتتويهها في أزمات أمنية متوالية لإبعادها عن مسار النهوض بالمسؤولية تجاه قضاياها الكبرى. حينها لا قضية ولا حلم سيراود الجميع أكثر من عودة الأمن وإن توالت عقود الاحتلال والسيطرة.
0: ولتسليط الضوء أكثر حول ذلك ينضم إلي في هذه الأثناء أمين سر جبهة التحرير الجنوبية الأستاذ عارف العامري. أهلا وسهلا بك أستاذ عارف. بداية، كيف تقرؤون هذه الحوادث المتسلسلة في محافظة عدن من قمع المتظاهرين على تردي خدمة الكهرباء إلى تفجير مخزن أسلحة إلى الحادثة الأخيرة؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. بداية التحية لك أخي الكريم والمشاهدين. اليوم ما يحدث في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية هو وفق أجندة ومشروع أنظمة تحالف العدوان، وخاصة نظام العدو السعودي ونظام العدو الإماراتي، الذين ارتأوا أن يكون هناك أن تنتشر الفوضى في المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة، وخاصة في محافظتي عدن والمكلا، وكونهما تعتبر من المحافظات الأساسية والرئيسية التي إذا ما تمت السيطرة عليها تتم السيطرة على بقية المحافظات في تلك الجغرافية. اليوم نحن نشاهد يعني ولأول مرة نشاهد هذا الخروج أو هذا الكم الكبير من المواطنين، خاصة في لمديرية كريتر عدن، هذا الكم الكبير من الناس الذين يخرجون صغارا وكبارا، نساء وأطفال، وهم إما يفترشون الشوارع أو يخرجون للتظاهر حول أو تنديدا وانتعاضا من الوضع المتردي، وخاصة انقطاع الكهرباء وعدم توفير الخدمات الأساسية للمواطن اليمني في تلك المحافظات. إذن المحتل لم يقدم أي شيء، المحتل لم يقدم لأبناء المحافظات اليمنية الجنوبية والشرقية المحتلة سوى الدمار والانفلات الأمني والتفكك الاجتماعي. اليوم نجد هناك شرخ اجتماعي.
0: ما أبعاد ومخاطر فوضى الاحتلال السعودي على المجتمع في عدن، وماذا تحمل هذه الحوادث الدامية من مؤشرات؟
3: بالطبع اليوم المؤشرات التي تحملها هذه الأعمال الدامية أو هذه التحركات الدامية هي وفق كما أسلفنا وفق أجندة أو وفق مشروع تم العمل عليه من قبل أنظمة تحالف العدوان. اليوم هناك كثير من التنظيمات، كثير من المجالس، كثير من النخب، من الأحزمة، كل تلك تعمل وفق أجندات محددة، والغاية هي واحدة: إيجاد الانفلات الأمني أولا، أو أن يكون هناك انفلات أمني، أن يكون هناك تفكك اجتماعي، أن يكون هناك سيطرة من قبل أنظمة تحالف العدوان على عدد من القيادات سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو حتى العسكرية، التي باتت اليوم كما يسمى كالعوبات أو كالاعيب في أيدي أنظمة تحالف العدوان، التي اليوم يحاول من خلالها نظام العدو السعودي السيطرة على تلك المحافظات، رغم أنه فشل فشلا ذريعا خلال 10 سنوات. كل أنظمة تحالف العدوان فشلت في أن تستقر أو أن تبقى في مناطق مستقرة داخل تلك المحافظات، لأنه ما زالت المقاومة موجودة وما زال هناك أحرار وشرفاء يرفضون تواجد القوات الأجنبية ويرفضون تلك الأجندات التي تحاول أن تنفذها أنظمة تحالف العدوان في تلك المحافظات.
0: نعم، أستاذ عارف العامري، أمين سر جبهة التحرير الجنوبية، كنت معي، شكرا جزيلا لك. تجاذبات وتباينات حول مستقبل سلاح فصائل المقاومة في العراق في ظل الضغوطات الأمريكية على حكومة بغداد الجديدة. تفاصيل أوفه في التقرير التالي.
4: تضغط فيه الولايات المتحدة الأمريكية على الحكومة العراقية الجديدة برئاسة علي الزيدي للمضي فيما يسمى حصر السلاح بيد الدولة. أعادت التطورات الإقليمية الأخيرة فتح النقاش حول مستقبل سلاح فصائل المقاومة ودورها في مواجهة المخطط الصهيوني المتمثل بمشروع إسرائيل الكبرى والذي يشمل استهداف بلاد ما بين النهرين. الحكومة العراقية من جانبها شددت على استمرار العمل وفق الجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مشروع حصر السلاح، في حين أعلنت سرايا السلام وعصائب أهل الحق وكتائب الإمام علي موافقتها لتسليم السلاح مقابل احتوائها في حقائب وزارية. رفضت فصائل المقاومة الرئيسة ومنها كتائب حزب الله وحركة النجباء الانضواء ضمن هذا المسار. وترى قوى وفصائل عراقية أن التصعيد الإقليمي الراهن يعزز الحاجة إلى الاحتفاظ بعناصر القوة الوطنية وقدرات الردع، كما حذرت من أن التهديدات الأمنية المستمرة في المنطقة وغياب الضمانات الكافية لاحترام سيادة الدول يفرضان مقاربة أكثر حذرا في التعامل مع ملف السلاح. وبالتوازي مع تغيير المعادلات وتثبيت وحدة الساحات في المنطقة، تسعى واشنطن بضغوطها الاقتصادية والأمنية إلى عزل العراق عن محور الجهاد والمقاومة بعدما سجل من نجاح متقدم لصالح القضية الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى. بين الضغوط الأمريكية الرامية إلى فصل بلاد الرافدين عن الأمة ومخاطر بعث نشاط العناصر التكفيرية واستئناف استهداف العراق بها على مختلف انتماءاته، تلمس بغداد بشكل واضح كارثية خيار تجريد المقاومة من سلاحها.
0: بين التصعيد السياسي وتضارب المصالح تمضي العلاقات بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مرحلة هي الأكثر توترا منذ سنوات، على وقع خلافات تتجاوز الحرب على غزة إلى ملفات النفوذ والأمن الإقليمي، وسط تحذيرات متبادلة وخطاب متصاعد يعكس حجم التباعد بين الجانبين.
5: تصاعد حدة التوتر بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مرحلة بات فيها الخطاب السياسي المتبادل جزءا من حسابات الداخل لدى كلا الطرفين، فيما تتجاوز أسباب الخلاف مجرد التصريحات إلى شبكة معقدة من الملفات الإقليمية ومناطق النفوذ التي يسعى كل طرف إلى تثبيت حضوره فيها ورسم حدود تأثيره داخلها.
6: برزت في الآونة الأخيرة العديد من التصريحات الحادة المتبادلة بين مسؤولين في تركيا ومسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي. هذه التصريحات تشير إلى نوع من التوتر السياسي الكبير والمتزايد، ولكن لا زالت هذه العملية لا تؤشر إلى مواجهة مباشرة بين الطرفين، بالرغم من وجود عدة ملفات سواء في غزة أو في سوريا أو الحرب الجارية الآن على إيران وعلى اليمن ولبنان. كلها مؤشرات تشير إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تقدم نفسها لتهديد لدولة مثل تركيا، ولكن لا تزال هذه العملية في إطار الخصومة السياسية.
5: ولا تقتصر المنافسة التركية الإسرائيلية على ساحة واحدة، بل تمتد من قبرص وشرق البحر الأبيض المتوسط إلى سوريا، حيث تتداخل حسابات الأمن والنفوذ والطاقة. وفي موازاة ذلك تتواصل محاولات بناء محاور وتحالفات متقابلة بما يشبه إقامة دروع جيوسياسية متنافسة، من دون أن يؤدي ذلك إلى قطيعة اقتصادية أو توقف التبادل التجاري بين الجانبين.
7: المشكلة بالنسبة لتركيا لا تتعلق فقط بما تفعله إسرائيل اليوم، بل بما قد تفعله مستقبلا. فأنقرة تراقب محاولات إسرائيل إعادة تشكيل موازين القوى في المنطقة بعد الحرب، وتخشى أن يؤدي ذلك إلى ترتيبات إقليمية تتعارض مع مصالحها الاستراتيجية، وهو ما يفسر حالة الحظر التركية تجاه كثير من التحركات الإسرائيلية في المنطقة.
5: ورغم اتساع رقعة الخلافات وتشعب ملفاتها، فإن العلاقات التركية الإسرائيلية لا تبدو متجهة نحو مواجهة مباشرة أو التحول إلى بؤرة صراع مفتوح، في ظل توازنات إقليمية ودولية معقدة وعلاقات استراتيجية تربط الطرفين بالولايات المتحدة. غير أن ذلك لا يلغي مساعي الكيان الإسرائيلي إلى توسيع هامش نفوذه وفرض حضوره في الإقليم، سواء في دائرة الحلفاء أو الخصوم على حد سواء.
8: بين التصعيد السياسي وتضارب المصالح، تمر العلاقات بين تركيا والعدو الإسرائيلي في مسار أكثر توترا، مسار تحكمه صراعات نفوذ وحسابات الجغرافيا السياسية في منطقة تعج بالتحولات وتزداد فيها المنافسة على رسم ملامح المرحلة المقبلة. أحمد أبو عيطة، المسيرة، إسطنبول.
0: تتسع تداعيات ملف المجرم اليهودي جيفري بيستين مع عودة قضية بيل غيتس إلى دائرة الضوء، بعدما كشفت إفادات في الكونغرس أن العلاقة بين بيستين وغيتس كانت محاولة للاستفادة من شبكة واسعة من الثروة والنفوذ، وفي ظلال تبرز قضية ابتزاز غيتس كوسيلة للتأثير على ملفات الصحة العالمية.
9: يسجل المجرم اليهودي جيفري إبستين حضوره في أكثر من ملف، هذه المرة يعود إلى واجهة التحقيقات الأمريكية من بوابة جديدة وصادمة، بوابة بيل غيتس وملف لقاحات كوفيد. وقد أثيرت وكشف عن تفاصيلها في أروقة الكونغرس.
10: شهادة السيد غيتس اليوم كانت منسجمة مع ما قاله علنا بشأن تواصله مع إبستين والاجتماعات ووجبات العشاء التي جمعتهما، حيث كان يأمل أن يكون إبستين جادا في دعم جهوده في مجال الصحة العامة والعمل الخيري.
11: ما كشفه غيتس اليوم هو أنه سعى بنشاط إلى محاولة إقامة صلات مع جيفري إبستين من أجل استمالة مانح للتبرع لعمله الصحي العالمي. ما كشفته المقابلة اليوم هو أن كثيرا من الأفراد الأثرياء وذوي النفوذ رأوا نوعا من المنفعة أو الميزة في إقامة علاقة مع إبستين بسبب الكم الهائل من الثروة التي كان قادرا على الوصول إليها.
9: وفيما تتسع دائرة الأسئلة والشكوك مع تواتر الأدلة حول تقاطع المال والنفوذ والصحة العالمية مع المخططات الشيطانية، تلمح تصريحات الكونغرس الأمريكي بأن المنفعة كانت متبادلة، حيث ابتز فيها بيل غيتس لتحقيق نوع من مآرب إبستين كما يكتشف بين السطور.
11: جيتس يزعم أن إبستين علم بعلاقاته خارج إطار الزواج من خلال شخص مشترك بينهما، وهو عالم كان يعمل مستشارا لدى السيد إبستين، وكان يعمل أيضا تحت مظلة جيتس، ولذلك كان إبستين يحاول استخدام ذلك كنوع من الابتزاز أو وسيلة ضغط.
9: ويحمل أعضاء في الكونغرس جيتس جانبا من تداعيات إدارة ملف لقاحات كوفيد باعتباره ممولا بارزا في شركة فايزر المسؤولة عن تصنيع لقاحات كوفيد، وساهم في تمويل الأبحاث المتعلقة باللقاح عمليا والاستثمار سابقا في شركة بايونتك الألمانية المشاركة في إنتاج اللقاح.
12: هذه أكبر فضيحة حكومية في حياتي. لقد مات أشخاص لأنهم لم يعطوا هذه المعلومات. لقد أصيبوا بإعاقات دائمة لأن الحكومة حجبت معلومات كان من حق الشعب الأمريكي أن يعرفها. عشرات الآلاف من الأشخاص ماتوا بعد الأول من مارس بسبب حقنة كوفيد. أطفال ماتوا.
9: وفيما يلاحظ في الإفادات الأمريكية تقاطع ملفين شديدي الحساسية، شبكة المجرم إبستين من جهة وإدارة اللقاحات من جهة أخرى، كانت وثائق المجرم إبستين قد كشفت مراسلات مع جيتس تتعلق بمحاكاة الجوائح ومشاريع دفاع بيولوجي وتكنولوجيا عصبية سرية، ما يلمح إلى دور الصهيوني إبستين الواضح في إدارة ملفات الصحة العالمية وتوجيهها.
0: نشرتنا انتهت. للمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة .net.y. في أمان الله.

0: نوافذ جديدة نفتحها معكم على زوايا متعددة.
1: نافذة تطل
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
4: نحن إلى جانب إيران،
5: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
6: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
3: إن إحنا جاهز من هنا من اليمن،
4: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
7: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
3: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنصر حليفنا،
4: لن نتزحزح ولن نهن ولن نستكي.
8: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
9: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة.

0: الأكوان من آياتك.
1: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
2: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
1: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
2: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
1: حقائق في دقائق،
3: حقائق في دقائق،
1: برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
2: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
2: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
0: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: العقوبة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

يا ودهش ودهل وبهل أفدي تصنع.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: ومهما كانت التحديات والمؤامرات من أمريكا وعملائها، إنها لن تخضع شعبنا العزيز، فهو عزيز بعزة الإيمان، يأبى الضيم والإذلال والقهر، وينتمي إلى ثقافة القرآن الكريم، ويردد في هتافاته صرخة سيد الشهداء يوم العاشر من محرم، حين قال عليه السلام: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة. يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.
1: يا وجع غزة المزروع في كل كائن حر في أرض صما ذان قرسى لسان، يا ثرى طاهرة تزرع صليات هاون، يا سما مزنها نيران.

0: سنتين واصغر كمان، طالبه دمها حظه بكتب صف ثامن، وامها النايحه بالقص شاهد عيان. شيخ طاعن بمنزل ما بقى فيه ساكن.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
5: بث لي انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
7: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
5: أيوة.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
10: سبافون، أصالة وتواصل.
1: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
1: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
11: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: تعلمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. أسعد الله مساءكم مستمعينا الأعزاء، نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق، وتستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء مع أحمد الصنعاني.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعينا الأكارم، أهلا بكم في هذه الفترة وفي هذه التغطية في هذه المواكبة أيضا عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. نرحب كذلك بالأعزاء من يتابعونا في هذه الأثناء عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن وكذلك البث الفضائي، أهلا بكم جميعا في هذه الفترة التي هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة العزيز الأستاذ محمد الديلمي، وستستمر معكم بمشيئة الله هذه الفترة من الآن حتى قرابة 12 من عمري هذا الليل.

إذن مستمعينا، وكما جاء في الزامل، عاد المراحل طويلة، عاد المراحل طويلة. نتحدث اليوم عن موضوع سبق وأن تحدثنا عنه، وكل فترة أخرى أيضا يضطرنا موضوع أو قضية أو جريمة من الجرائم للحديث حول الموضوع بشكل عام. نحن لا يعني لم ننسى أو نتغافل أو نتناسى حقيقة الأوضاع، لكن كل ما جاءت يعني نثرة جديدة يعني حتم علينا أكثر إلى أننا نهتم أكثر من دوافع أنهم أبناء الوطن الواحد. يعني والحديث هنا مستمعينا لمن البعض مستغرب المقدمة المبهمة، هذا لماذا ومن أجل ماذا، والحديث ما هو حول ماذا. المناطق المحتلة وسلسلة الجرائم، تصاعد دائرة الاغتيالات والتصفيات البينية ونثرات إلى يوم النثرات. هناك المواطن في تلك المناطق في عدن وفي بقية المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل العدوان، من إصلاح ومن انتقالي ومن مختلف أجناس وأشكال المرتزقة، هناك يتحدث المواطن بلسان أو بتأكيد أن الأمن غائب، أنهم لا يشعرون بالأمان، لا يشعرون بالطمأنينة، هناك لا يشعرون حتى أن موجود في حاجة اسمها مؤسسات دولة. في ظل هذا الكليشة، في ظل أقصد هذا الواقع المأساوي، هناك تحول السلاح إلى إلى إلى إلى أداة للفوضى، تحول إلى أداة بيد كل الجميع لتصفية الحسابات. هناك كل واحد من أبناء تلك المناطق، من سكان تلك المناطق، ونحن هنا لا نبالغ، حياة الناس هناك أصبحت رهينة للخوف وللقلق وللترقب الدائم لما قد تحمله الساعات القادمة من مآسي جديدة. كل واحد يشعر أنه الضحية التالية. هذا طبعا المشهد الذي تعيشه اليوم المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة. هناك نشهد كل فترة وأخرى تصاعد الجرائم بصورة يعني نقول شبه يومية، لا نبالغ ونقول يومية، وإنما شبه يومية. في تلك المناطق مستمعينا تتسع دائرة الاغتيالات، تتسع دائرة التصفيات والاشتباكات والانفجارات بشكل دائم، دائما نقرأ هذه الأخبار. في ظل عجز واضح للسلطات القائمة هناك عن توفير يعني ما نصفه بالحد الأدنى من الأمن والاستقرار للمواطنين، والحديث عن جريمة معينة في أي منطقة أو أي محافظة من المحافظات الجنوبية، لم يعد الخبر أو خبر هذه الجريمة يعني سواء في عدن أو في لاحج أو في أبين أو في شبوة أو في حضرموت أو في تعز حتى أو في مأرب، في بقية المحافظات حتى الغربية والشرقية وغيرها، هذا الحدث أو هذه الأخبار بالنسبة لنا جديدة أو لم تعد جديدة، يعني أقصد ولا تعد هذه الأخبار حدث استثنائي عابر. ويعني الأخبار القتل والتدمير والجرائم والنثرات هناك أصبحت حاجة عادية ومعروفة ومعتادة، اعتاد الناس عليها للأسف. كل يوم تقريبا نسمع عبر وسائل الإعلام ونقرأ على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن اغتيال أو عن اشتباك أو عن انفجار أو عن جريمة قتل أو اعتداء أو احتجاجات غاضبة ونثرة، المهم نثرة. وهناك بسبب تردي الأوضاع المعيشية، بسبب انهيار الخدمات. يعني قبل يومين عاد احنا كنا نتكلم ونتألم على على حال إخواننا هناك الذين يبيتون في الشوارع، في الشوارع ليلا، تخيلوا، لأنه الكهرباء منطفئة والأجواء حارة جدا. واليوم جاءت لنا جريمة أخرى ويعني مخيفة، جريمة مخيفة بكل ما الكلمة من معنى. والحديث هنا سنسلط الضوء يعني في هذه الفترة حول هذه الجريمة، حول هذه المجزرة
قتل طبيب سوري وزوجته الطبيبة السورية. سنتحدث أكثر حول التفاصيل إن شاء الله، لكن وسنشير كذلك أيضا إلى جملة الأوضاع في تلك المناطق. وقبل ما نتكلم عن هذه التفاصيل، فقط نشير إلى إلى إلى ما حدث خلال السنوات الماضية في تلك المناطق، في تلك المحافظات الجنوبية والشرقية، كل المناطق الخاضعة لسيطرة العدوان ومرتزقته من مختلف التشكيلات والأصناف والأحزاب والفصائل. تلك المناطق مستمعينا شهدت عشرات بل مئات مئات الحوادث، الاغتيالات والتصفيات والجرائم حينها، أو قرأنا ذلك كثيرا، وسنأتي إن شاء الله في سياق الفترة ونتحدث عن ذلك بنوع من التفصيل بالأسماء. خلال تلك الفترة استهدفت شخصيات عسكرية، شخصيات أمنية، سياسية، دينية، أكاديمية، إعلامية، اجتماعية، مختلف الشخصيات، حتى مواطنين عاديين. أي واحد يشتي يصفي حسابه مع طرف آخر، سواء كان تصفية سياسية، دوافعها سياسية أو جنائية معينة، فهي تلك المناطق بيئة خصبة لذلك، بيئة خصبة. هناك حالة من من من من من الفوضى، حالة من الانقسام، حالة من تعدد مراكز النفوذ، حالة من تنازع القوى والفصائل، فصائل المرتزقة المسلحة هناك المدعومة من كل من السعودية والإمارات، يعني حالة غبرة. عاد قبل أمس انفجار كبير في معسكر لما يسمى بالعمالقة وسط عدن، قبلها اغتيال في أبين، قبلها في المكلا حارس مهديس، والمهم جرائم لا يوم الجرائم. يوميا لا نسمع، أو لا يمر يوم إلا ونسمع عن نثرة أو جريمة من من من الجرائم. وهذا هو محور حديثنا مستمعينا، ونحن نتحدث عن ذلك لا بلغة التشفي، ونحن يعني فارحين فيما يحصل ويحدث لهم، لا، نحن لازلنا نتعامل معهم على أنهم جزء لا يتجزأ من هذا الوطن الكبير، من اليمن، من الجمهورية اليمنية، وتقع على عاتقهم وعلى عاتقنا جميعا مسؤولية التحرر من من من سطوة العدوان، ومن والخلاص أيضا من من من مشاريع التخريبية، مشاريع الفتنوية، مشاريع التي تبقي اليمن هكذا، تبقي اليمن هكذا. العدو بالنسبة له حينما يبقى الشعب الذي والمنطقة التي يسيطر عليها بهذه الحالة، فهي بيئة خصبة ومثالية مناسبة لأن يحكم وأن يسيطر وأن ينهب الثروات دون رادع.

0: مستمعينا الكرام، الحديث هنا والمنطلق هنا بالإشارة إلى الجريمة النكراء، الجريمة المأساوية التي شهدتها مدينة عدن صباح اليوم. طبيب سوري وطبيبة سورية زوجان جاء إلى عدن إلى اليمن وحاملين على أساس رسالة إنسانية، يعني هدفهم خدمة المرضى، هدفهم التخفيف من معاناتهم بعيدا عن أي صراع. لا وال اليوم لقيا أحد فهما وقتلا. الرواية طبعا رواية المرتزقة في مواقعهم ووسائل الإعلام، قالوا أنه تخيلوا والاستغباي والاستحمار، يعني يريدون أن يستغبوا المتابع والمشاهد. قالوا باختصار أنه هناك اشتباكات دارت بجنب جوار حراسة المحافظ، محافظ عادل على أساس، وعلى يعني بالصدفة لا يصير حسكم بعيد، بالصدفة قتل الآدمي وزوجته، الزوج السوري الدكتور وزوجته الدكتورة كذلك، يعني بالصدفة. تخيلوا، طبعا لمن شاهد الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يتأكد أنه الأمر مالش دخل بالصدفة، إنما عن عمد. هذا مش دليل بس، هناك دليل أيضا إضافي من مرتزقة الإصلاح تحديدا. قبل ثلاثة أيام كانوا يحرضوا، وهذه المنشورات موثقة، حرضوا على قتل هذين الطبيبين بحجة أيش وبمزاعم أيش؟ أنهم كانوا متواطئين مع النظام بشار الأسد، يعني حالة من الاستحمار واستغباء بالفعل. والجريمة وفق ما تقول كل المعطيات أنها جريمة عن سبق إصرار وترصد لهذين الطبيبين، وهذا أيضا يفتح المجال على جملة الفوضى وجملة المسائل الجرائم التي تحدث في تلك المناطق. عموما نستمع الآن إلى هذا التقرير، بث على قناة المسيرة في النشرة الرئيسة، ومن ثم نعود ونستأنف ونعلق أيضا على بقية التفاصيل في سياق هذا الموضوع. نسمع.
1: فوضى الاحتلال تضرب عدن وتخنقها من كل حدب وصوب. هذه المرة استفاقت عدن على جريمة مروعة. طبيب سوري وزوجته الطبيبة مدرجان بدمائهما في إحدى شوارع حارة درين بالمنصورة، لا يبدو من المشهد أنها رصاصات طائشة كما يروج لذلك إعلام أدوات الاحتلال السعودي، يقول إنهما قتلا على خلفية إطلاق نار عشوائي من أحد عناصر حراسة ما يسمى محافظ عدن قبل أن يقتل مطلق النار في ظروف غامضة. ويأمر رئيس مجلس الثمانية من المرتزقة بالتحقيق في الجريمة. إحدى المنصات السورية لا تستبعد أن يكون التحريض سبباً في الجريمة على خلفية عمل الدكتور سامر حسن وزوجته الطبيبة سهامر الموسى في مشفى تشرين العسكري في اللاذقية خلال فترة نظام الأسد قبل انتقالهما للعمل في اليمن. يظهر هذا التحريض في منشور على منصات التواصل الاجتماعي الاثنين الماضي في 8 من الشهر الجاري. فهل كان صدفة أن تسجل الجريمة بعد 3 أيام من هذا التحريض؟ التشكيلات التكفيرية والداعشية في عدن وغيرها من المدن المحتلة لم تعد حالة طارئة، خصوصا والنظام السعودي ومن قبله الإماراتي وظف هذه الجماعات في قيادة الألوية التي شكلها ودربها وأشرف على تسليحها، وبالتالي فإن حدوث جريمة بهذا الشكل ليس أمرا مستبعدا في بيئة تحكمها الميليشيات التكفيرية كذراع مباشرة للمملكة السعودية. تحويل المحافظات المحتلة إلى قنبلة موقوتة ليس أمرا عابرا ولا توظيفا مؤقتا، بل هندسة تديرها أجهزة مخابرات عابرة للحدود، تزرع هذه القنابل في أكثر من دولة وتجلبها إذا اقتضت الحاجة من دولة لأخرى، كما هو الحال في سوريا وغيرها. الهدف الأول والأخير استنزاف شعوب الأمة وتتويهها في أزمات أمنية متوالية لإبعادها عن مسار النهوض بالمسؤولية تجاه قضاياها الكبرى. حينها لا قضية ولا حلم سيراود الجميع أكثر من عودة الأمن وإن توالت عقود الاحتلال والسيطرة.
0: طيب، هذه إذن الجريمة النكراء، وأظن البعض من هو حاضر على مواقع التواصل الاجتماعي قد شاهد ورأى الطبيبين وهم يعني وهم مدرجان جثتهم مدرجة بالدماء. يعني ما يشير يعني كما جاء في سياق التقرير لأنهم بالفعل قتل عمدا، يعني الأمر ليس وفق ما يروج له عبر وسائل الإعلام المرتزقة بأنه مجرد اشتباكات، ودارت هذه الاشتباكات وبالصدفة أصابت الزوجين فقط من بين الناس كلهم، ما أصابت إلا هذين الزوجين يعني السوريين. طيب ما علاقة المرتزقة أو ما علاقة التحريض الذي سبق الجريمة بثلاثة أيام فقط؟ يعني هناك علامات استفهام وكان والإجابة هي واضحة، حقيقة الإجابة واضحة وضوح الشمس كما يقال. فإذا هذين الطبيبين سقطا ضحية للفوضى الأمنية وضحية للانفلات الخطير الذي تعيشه مدينة عدن المحتلة في حادثة أثارت استنكار واسع، وهذا الاستنكار وهذا الحزن العميق يعني لم يخص فقط عدن أو السكان عدن وإنما كل اليمن، كل اليمن حقيقة بل وخارج اليمن من سوريا نفسها. هذه الجريمة مستمعينا الأعزاء هي ليست مجرد حادثة معزولة عن عن عن بقية المشاهد، بل هي تمثل مؤشر خطير على حجم التدهور الذي وصلت إليه الأوضاع الأمنية هناك. فعندما يصبح الطبيب كما كتب أحدهم قال حينما يصبح الطبيب غير آمن على حياته، والمعلم غير آمن، والتاجر غير آمن، والمواطن العادي غير آمن في طريقه أو في منزله أو في مكان عمله، فإن ذلك يعني أن المجتمع بأكمله أصبح يدفع ثمن الفوضى وانهيار مؤسسات الدولة. فوضع وضع مخيف. وما يزيد الصورة قتامة أنه هذه الجرائم هي تتزامن مع أزمات خدمية خانقة كنا نتحدث عنها قبل أيام. المواطن هناك يعاني في تلك المناطق، وفي مقدمة هذه المعاناة والخدمات التي لم يستطع أن يحصل عليها المواطن وهي من أبسط حقوقه، الكهرباء. الكهرباء وأزمة الكهرباء التي دفعت آلاف الأسر إلى افتراش الشوارع وافتراش الأرصفة هربا من حرارة الصيف المرتفعة، وبات اليمنيون يطلقون على تلك المشاهد اسم وهم يصوروا طبعا، وناشطين يصوروا في شوارع عدن والناس يفترشون شوارع على ما هي، ينامون في الشارع، سموها ثورة الفرشان. الفرشان من الأفرش يعني. فالمشاهد وهو يشاهد حقيقة تلك المشاهد يعني تعبر عن وضع مخيف موجع، وعن حجم المعاناة التي يعيشها الناس هناك نتيجة الانقطاعات الطويلة للكهرباء وانهيار الخدمات الأساسية، وهم على أساس معاهم دعم دولي ومعاهم طفوي مدري ايش ويعني الى اخره، معاهم السعودية والإمارات والمدري من، ودعم من منظمات ويعني وجر يا بيجر يعني من مختلف الجهات، حنفيات من كل الجهات، وهي لا تذهب الا الى جيوب من المرتزق الذين هم في فنادق الرياض وفي فنادق بقية العواصم للأسف.
2: 10 سنين لعبتوا علينا، 10 سنين كهرباء ما قدرت تجيبوا لنا 200 ميجاوات.
3: لا 10 سنين نفس المعاناة، حكومة نزلت وحكومة دخلت وهي دي المعاناة. الناس تبغى حل، خاف الله حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل مسؤول له يد في معاناة الناس. والله تعبنا الناس هنا.
2: ايش سوي؟ كاسي في الفنادق مرتاحين، انت يا علي ما تسوي؟ لا غير هذا يا كذاب. الله يمنعنا هذول بلا اخلاق، لو عنده حق بيجي، لكنه الان بيرفع لنا بيرفع المواد الغذائيه.
4: نشتري كهرباء
2: مي وعن هذا ما نشتري اي حاجه ثانيه، يعني ايش الذي نشتري نحن؟ هذا هو. لكن هذا بيحاربونا، بقينا نحن ضحية. نحن ما لنا دخل بالسياسة، نحن ندور كهرباء ومي وده عيب عيب عيب عليهم. الله المستعان.
5: معي أنا داخل بيتي الوالد قلطة بالدماغ ورب.
4: ربهم، واختي شحنات بالدماغ، والوالدة سكر، والآن والأمس قلب طلع عنده، والكهرباء عندنا ما علم بحالنا لله. أبي كل ساعة نوديه لعند صاحب الصيدلية اللي جنبنا عشان يصلح له بخاخ حق الرب. أنا ما علم بالله، نشكو إلى الله.

0: إذن لا سامح الله يا عدن من باعش، نعود لكم مستمعينا الأكارم، نواصل معكم هذه الفترة المسائية المباشرة التي تتحدث عن الأوضاع في المناطق الجنوبية وتصاعد الجرائم وحالة غياب الخدمات هناك. يسعدنا في هذه الأثناء أن نرحب بضيفنا العزيز الأستاذ أحمد العلي، وهو وزير سابق وأيضا من أبناء المحافظات الجنوبية. حياكم الله أستاذ العزيز.
1: حياكم الله،
0: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، سعداء بأن تكونوا معنا من جديد. أستاذ أحمد، يعني نتابع ونطالع يوميا الأخبار ووسائل الإعلام، لا يكاد يمر يوم دون أن تشهد تلك المحافظات الجنوبية المحتلة، لا يكاد يمر يوم إلا ونسمع ونشهد وتشهد تلك المناطق جريمة اغتيال أو اشتباكات أو حادثة أمنية مروعة، آخرها كما شهدنا اليوم مقتل طبيبين سوريين في مدينة عدن المحتلة. يعني أنتم كيف تقرؤون دلالات هذا التصاعد الخطير في مستوى الانفلات الأمني؟ يعني الأسباب الحقيقية التي أوصلت أوضاع إلى هذا المستوى؟
1: نعم سيدي الكريم، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والسلام على رسول الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين. تحية لكم ولأسرة الإذاعة الكافة، وتحية أيضا للمشاهدين للمستمعين الكرام. في الواقع ما تشهده ليس فقط مدينة عدن بل كافة المحافظات المحتلة، هو مأساوي ومؤلم وحقيقة مستمر منذ وطأت أقدام المحتلين لهذه المحافظات. وفي الواقع لم يمر يوم كان للأسف أبناء تلك المحافظات يتطلعون إلى نوع من السكينة والأمن والاستقرار، لكن كل أيامهم ولمدى يزيد عن 11 عاما عاشوا في ظل انفلات أمني كبير وغياب كامل للخدمات. وبالتالي ما تشهده العدن، عدن اليوم هو أيضا مستمر ومتواصل لتلك الأحداث التي جاءت نتيجة وجود المحتل. وأثناء للأسف الشديد نقولها بكل صراحة أنه لا يوجد مشروع، لا يوجد مشروع في هذه المحافظات. كان يفترض على أبناء تلك المحافظات أن يتحركوا باتجاه إيجاد مشروع، مشروع وطني يتفق مع مشروع المشروع القائم اليوم في المحافظات الحرة، يتفق مع مبدأ الولاء للوطن، مبدأ الولاء للإنسان اليمني وخدمته، لكن لا يوجد هذا المشروع. بالتالي ما نراه هو عبارة عن تقاطعات واضحة جدا تلبي فقط مصالح دولتي الاحتلال، سواء كان الإمارات أو كانت السعودية. ويزج بأبناء المحافظات المحتلة إلى طول مغامرات قتالية أحيانا لخدمة هذا المشروع. ما هو المشروع؟ هو مشروع السيطرة، ومشروع أيضا نهب الثروة وتمزيق الوطن وتقسيمه. هذا هو المشروع القائم اليوم بالنسبة للنظام السعودي والنظام الإماراتي. وبالتالي كنا نعمل كثيرا، بأمانة كنا نعمل كثيرا من النخبة السياسية وكذلك القيادات العسكرية أن تتحرك باتجاه أولا تحرير الوطن. وبالتأكيد إذا نجحوا في هذا سيكون أقرب لنا هو التوافق والاقتراب من بعض وحل القضية اليمنية التي لا يوجد أساس في هذه الخلافات إلا الأطماع الخارجية التي ظهرت على السطح ولا يمكن لأحد أن يستطيع أن ينكرها نهائيا.
0: صحيح. طيب أستاذ أحمد، يعني وسنتي ربما الحديث على حول هذا الجزئية، ولكن يعني ما هو ملاحظ أنه بتزامن مع الانفلات الأمني تعيش عدن وكذلك بقية المحافظات الجنوبية تعيش أزمات خانقة. عاد إحنا قبل أيام نتحدث عن مثلا أزمة الكهرباء، أزمة المياه، أزمة ارتفاع الأسعار، حتى وصل الأمر إلى ما بات يعرف شعبيا أو هذه الأيام بثورة الفرشان، يعني نسبة إلى الأفرش التي يفترشونها في الشوارع ليلا للخروج إليها والنوم عليها هربا من حرارة الحرارة المرتفعة في المنازل. يعني كيف انعكست هذه الأوضاع على المزاج الشعبي وعلى مستوى السخط في الشارع الجنوبي، وكيف الأوضاع أو كيف تبدو الصورة في هذا الجزئية؟ يعني انفلات أمني وغياب خدمات، يعني ما عاد باقي.
1: نعم سيدي الكريم، وهو أمر ملفت للنظر وملفت لكافة المهتمين بأوضاع المحافظات المحتلة، وقد كتبنا كثيرا حول هذه النقطة تحديدا.
0: نعم.
1: كيف لمحافظات تسمى أو يسميها أحيانا المرتزقة، نسميهم بكل صراحة أنها محافظات محررة من ماذا؟ محررة من الخدمات، تحررت من العيش الكريم، هذا هو المنطق الذي بالإمكان نتحدث عنه. محررة وموانئها مفتوحة ومطاراتها مفتوحة، ولا تستطيع أن تلبي احتياج المواطن في نسمة هواء باردة من خلال تشغيل محطات الكهرباء. محررة وهي لا تستطيع أن تلبي احتياجات المواطن من دبة الغاز الذي يحتاج المواطن للطبخ وإلى آخره. إذن
0: نعم.
1: نحن نتحدث اليوم عن كذبة كبيرة، وأنا هنا أذكر السادة المستمعين أن الإمارات رفعت شعار أن عدن ستصبح في يوم من الأيام دبي أخرى، ولم نرى لا دبي ولا الشارقة، ولا وجدنا من هذا المنطق الغير سليم أي شيء على الأرض. العمل الذي قامت به الإمارات وكذلك السعودية هو نشر الموت بين صفوف الناس ونشر الفوضى، وأيضا تزايدت أعمال السلب والنهب والقتل يومية. وربما أشرتم إلى موضوع الدكتور السوري وزوجته الدكتورة السورية التي تعمل في إطار عمل إنساني اجتماعي كان المفروض يفترض على السلطات الكائمة هناك أن تحافظ عليهم. أن تحافظ عليهم، وهذا أمر بسيط جدا. شخص يأتي من دولة شقيقة ليؤدي خدمة صحية، وكذلك زوجته كان يفترض توفير الحد الأدنى من الأمن لهذه الأسرة. وللأسف الشديد نرى أحداث، يعني للأسف أحداث مرة وأليمة تحدث في هذه المحافظات، والأمر ذهب إلى حد الانهيار التام، انهيار أمني كبير جدا. وصعاليك الإمارات وكذلك السعودية تقاتلون في الشوارع كما حدث أمس في باب ما يسمى في محافظة عدن. إذا نحن أمام حالة كثرة، حالة يراد أن تعم كافة أبناء المحافظات المحتلة، وما سبيل إلى القضاء على هذه الظاهرة إلا الالتفاف حول القيادة اليمنية الموحدة أو المشروع الوطني الخلاق الذي يتمتع به أبناء اليمن اليوم في المناطق الحرة.
0: وسنأتي للحديث حول هذه الجزئية في ختام اللقاء، لكن بالعودة إلى قضية الطبيبين السوريين، وهي القضية الآن المعروفة والشهيرة في الأوساط اليمنية ككل. طبعا ما هو ملاحظ أنه قنوات ووسائل الإعلام المرتزقة حاولوا تقديم المشهد على أنه نتيجة أو رصاصات طائشة. يعني أنتم كيف قرأتم الحادثة؟ يعني وخاصة أنه سبقها قبلها بثلاثة أيام فقط تحريض من ناشطي الإصلاح على هؤلاء، على هذين الطبيبين بالاسم والصورة، واعتبار أنهم يعني من أدوات النظام البائد كما سموه، يعني في إشارة طبعا إلى النظام السوري، نظام بشار الأسد.
1: نعم نعم نعم سيدي الكريم، تابعنا وطالعنا كل ما نشر، وفي الواقع لا تستطيع الجزم بحالة معينة بحد ذاتها، لكن واضح جدا أنه لا يمكن القول أن هناك اشتباك في باب المحافظ يؤدي إلى مقتل اثنين. طيب هؤلاء الطبيب والطبيبة هل كانوا يشربوا القهوة باب المحافظ؟ هل كانوا يشربوا يعني تدارة ولعانة ورطمة على بعض الوقت اللي نكتشف أن هناك تدبير حقير وذميم لا يمثل أولا مجتمعنا اليمني، ولا يمثل يعني القيم الإنسانية التي يجب أن يتحلى بها اليمنيين. إذا نحن أمام مشروع إدخال الناس في دوامة ومتاهة، وأنا بأمانة أكاد أصدق الرواية التي تقول أن هناك مؤامرة على هذين الطبيبين، ربما لما سبق وقرأناه وتابعناه من منشورات حرضت كثيرا على هذين الطبيبين بأمانة. هناك تحريض كبير وهناك معلومات قد تكون خاطئة نشرت حول الطبيبين. يا سيدي الكريم، مهما كان الأمر، حتى لو كانوا من أسرة بشار الأسد،
0: صحيح،
1: وهم يقوموا بواجب إنساني، بواجب كبير تجاه المجتمع اليمني في عدن، فليس لهم علاقة ولا ارتباط بوضع سياسي كان قائم في الماضي إطلاقا.
0: هذا ما كان يجدر الإشارة إليه أو التركيز عليه، لكن المرتزقة وتحديدا يعني الإصلاح كما هو واضح، يعني وإحنا نقولها بصراحة، لا يتعايشون ولا يعني يستطيعون أن يتكلمون في ظل وضع يعني هم ليسوا مسيطرين عليه أو ليسوا متسيدين المشهد، فقط هم يعيشوهم وحدهم يعني، وهذا هم ملاحظ يعني وسلوكهم هكذا.
1: ألفنا سيدي الكريم ما يكتبونه دوما، وخطهم خط أمريكي واضح، خطهم خط إجرامي، يعملون دوما وأبدا من أجل إثارة الكلاكل والبلبلة داخل المجتمعات ومن المجتمع اليمني. هؤلاء حقيقة ينتمون إلى فكر إجرامي
0: متطرف، نعم
1: دمر.
0: صحيح،
1: وبالتالي لا يمكن اليوم القبول بهذه الأفكار العفنة.
0: صحيح. طيب،
1: ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: للأسف حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب أستاذ أحمد، من خلالك نشتي نفهم، والمستمع الآن يريد أن يفهم حقيقة المشهد في مدينة عدن وبقية المناطق المحتلة، تحديدا المناطق الجنوبية أيضا حتى الشرقية، فيما يتعلق بما كان يعرف سابقا بالتحالف، أو كانوا يسموا أنفسهم بالتحالف. السعودية يعني تعاملت أو طردت أو يعني فكت الارتباط أو التحالف بالإمارات، وحصل ما حصل. يعني هنا يعني لخصوا لنا المشهد، يعني حقيقة ما يدور، من مسيطر الآن على عدن؟ هل هي هناك فصائل لا زالت موالية للإمارات مسيطرة وهي تتحكم بالمشهد، أم يعني ما الذي يحدث حقيقة في عدن؟ من مسيطر ومن، لأنه الآن هناك من يعني يحمل إذا هناك مشكلة أو جريمة يحمل الطرف الآخر؟ لخصوا لنا المشهد.
1: أولا دعني أقول أخي الكريم ويسمعني السادة المستمعين أن الوضع في عدن ليس تلقائي جاء من السماء، لا، هناك أعمال مدبرة وحقيرة أرادت أن تدخل المجتمعات المحلية في أكثر من محافظة محتلة في دوامة العنف، دوامة الاضطراب اليومي، ومعروف المشروع يتقاتل الناس بينهم بينما تتفرغ السعودية وكذلك الإمارات لنهب ثرواتنا والسيطرة على مقدراتنا.
0: نعم.
1: هذا هو الواقع الحاصل اليوم، وبالتالي المشهد كان المشهد منذ بداية الاحتلال في عام 2015 كان المشهد يقول أن صاحب القرار هو الضابط الإماراتي الذي كان يشرف على كافة الأعمال العسكرية، وفجأة تغيرت الموازين ودخلت السعودية مع الإمارات في خلاف طبعا، خلاف أدى بالضرورة إلى حضور أكبر للسعودية وخروج ما يسمى بالقوات الإماراتية أو الضابط الإماراتي، ليأتي ضابط سعودي آخر يهيمن يسيطر. لكن التساؤل الأكبر لدينا والذي يحز في النفس، كيف لك وأنت عميل مع الإمارات وبقدرة قادر وفي لحظة تغير توجهك وتنتقل لتصبح عميل للسعودية؟ أين المواقف الوطنية؟ أين المواقف المتعلقة بوطنك؟ ولماذا رحبت من أول يوم بالمحتل؟ وهل جاء المحتل فعلا كما كان يقال أنه جاء ينتصر لشرعيتك؟ أثبتت الأحداث وأثبتت السنوات أن هذا الكلام مفروغ منه تماما، وأن السعودية والإمارات لم تأتي إلى اليمن إلا طامعة غازية أحدثت الكثير من عمليات القتل والإجرام وإفراغ المناطق هذه تحديدا من مبدأ الأمن ومنع ومبدأ العيش الكريم، وسلبت حتى حقوق الناس في الخدمات ما يعرف. وكنا نتحدث من أول يوم عن حتى بريطانيا وهي تحتل مدينة عدن لأكثر من 127 عام لم تقصر في تقديم الخدمات للمواطنين، التعليم، الكهرباء إلى آخره. اليوم نحن أمام مفارقة عجيبة، مفارقة إجرامية حقيقة، لم تقدم للسعودية والإمارات أي خدمة لأبناء المجتمع اليمني في هذه المحافظة. بالتالي نحن ننكر بل نستغرب كثيرا كيف تنبطح يوما وتقع وتجلس في أحضان الإماراتي ثم تنتقل اليوم التالي إلى أحضان السعودي. أين جاء الوطن؟ أين الموروث النضالي الكبير الذي ورثته من قادة العمل والكفاح المسلح ضد الاستعمار البريطاني؟ أين هو؟ أين ذهب؟ هذا هو السؤال الذي يجب أن نطرحه اليوم لأبناء المرافق المحتلة ليتحركوا وفي إطار الموروث هذا الكبير والعظيم، الموروث الذي أدى إلى خروج بريطانيا العظمى التي كانت لا تغيب عنها الشمس. اليوم الأمر عجيب وهناك مفارقة، لكننا في نفس الوقت لا ننكر ولا ننسى أن هناك الملايين من الشرفاء الذين ينتمون إلى هذا الوطن العزيز ويعبرون بكل صراحة عن استياءهم من هذا الواقع، وسوف يتحركون بالتأكيد، سوف يتحركون. ونحن لاحظنا في اليومين أو الثلاثة التي سبقت حديثنا هذا كيف تحرك أبناء عدن ورفضوا الواقع المأساوي، وكثير من المحافظات أيضا في المقلة في غيرها الناس يتحركوا باتجاه رفض الواقع الحالي، لا خدمات، لا كهرباء، لا كذا لا كذا. إذن هنا حراك يتحرك على الأرض، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يهديهم وأن يوجههم إلى الطريق الصحيح، طريق المنعة والعزة والكبرياء، ويلتمسون من أخوانهم في المناطق الحرة الحقيقية معنى الكفاح، معنى الجهاد، معنى الالتزام بالآداب الدينية، آداب الإسلامية التي أنتجت دولة وأنتجت أمن واستقرار وأنتجت خدمات وأنتجت عزة وكرامة. اليوم مشار إلى صنعاء تحديدا يشار إليها بالبنان من كافة دول العالم. اليوم أصبحت صنعاء رقم كبير، لكن هذا الرقم لم يتحقق إلا نتيجة تضحيات ونتيجة سياسة يقودها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي والقيادة السياسية أيضا.
0: نعم، وفي هذا الإطار هي دعوة من خلالكم وسبق أن أيضا دعوناها دعونا أبناء المحافظات الجنوبية وأبناء المحافظات المحتلة ككل إلى أن يضعوا أيديهم بيد السيد القائد وبيد هنا الأحرار والشرفاء والمجاهدين في هذه المناطق، ويعني نحن نرى هي مسؤولية على عاتقنا جميعا بالتحرر من من من هذا العدوان ومن هذا الاحتلال الغاشم.
1: بالتأكيد، لأن وطننا واحد وقائدنا واحد ورؤيتنا واحدة بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله. شكرا جزيلا إذن الأستاذ القدير أحمد العلي، وأنت وزير سابق وأيضا من أحد أبناء المحافظات الجنوبية الأحرار والشرفاء، كنت ضيف عزيز معنا ودائما نحن نسعد باستضافتكم أستاذ أحمد. شكرا جزيلا.
1: ونحن مرحبين في أي وقت.
0: حياكم الله، ما تقصروا. شكرا، في أمان الله.
1: حياكم الله.
0: في أمان الله. في رعاية الله.

الحكومة الشرعية عليكم لعنة الله، والملائكة والناس أجمعين. لعنة الله على أبوكم ومن ولاكم علينا، ولعنة الله على بن سلمان الذي دمر كل شيء جميل داخل اليمن. لعن أبو شكلكم، 35 وزير وثماني رؤساء، وفروا لنا وزارة واحدة وهي وزارة الكهرباء. الناس تحرق، درجة الحرارة 50، الناس حرقت يا بن سلمان. عدن تحرق يا بن سلمان، عليك لعنة الله. رفع يدك من اليمن وخليهم يحرقوا. نعرف ان 35 الوزير والثماني الرؤساء هالا يتغطون على سرقتك لثروات اليمن وثروات حضرموت، ولا ما منهم مصلحة. قبل لي انهم نفعوا مواطن يمني، قبل لي ان هذه الوزارات 35 وزارة والثماني الرؤساء نفعوا مواطن واحد. هالا بس تستخدمهم انت ككرت لسرقة الاراضي اليمنية ونفط حضرموت. لكن عليك

إذن هو ذات الوضع المأساوي الذي استدعينا إلى أننا نتحدث كل فترة أخرى، ونضطر آسفين للحديث كل فترة أخرى ونحن نتحدث ونتألم عن ذلك الوضع. وهذا يعني يحمل أبناء تلك المناطق المسؤولية، لأنه مستحيل ما حدش يقدر يساعدك إلا إذا أنت مديت يدك بحيث يستطيع أن تشارك. فأبناء تلك المناطق لابد لهم أن يثوروا، هناك فيهم أحرار، فيهم شرفاء، فيهم اليوم من يأبون الضيم، من ينددون بهذه الأوضاع ويوجهون بوصلة الاتهام إلى الجهة المعنية والمسؤولة والمسببة لهذه الأوضاع، وهي النظام السعودي الذي يعني يدير البلاد بسياسة وبملف الفوضى، هندسة الفوضى. هذا هو الملف، وهذه هي الوسيلة، وهذه الطريقة التي النظام السعودي يستهدف اليمنيين بها. ولو تلاحظوا الأوضاع هنا كانت من 2011، قبل 2014 كانت الأوضاع هنا، حتى في المناطق يعني في هذه المناطق الآن التي أصبحت حرة بفضل الله، كنا نسمع عن جرائم، عن اغتيالات، عن تفجيرات في المساجد، في التجمعات، في مختلف الجهات. والنظام السعودي يقف خلف هذه الجرائم كلها، هو الممول وهو المنفذ وهو الذي يدبر ويدير المشهد. وبعد أن بحمد الله نجحت ثورة 21 سبتمبر، والعيون الساهرة من أبطال الأمن والقوات المسلحة أيضا يعني طهروا البلاد وطهروا كل المناطق من هذه العصابات ومن هذه الجماعات التكفيرية، الجماعات الإجرامية، وباتوا اليوم يعني يسرحون ويمرحون في تلك المناطق ويرتكبون أبشع المجازر. وبالفعل حينما نقول نحن أصبح هذا الوضع

القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال الجو ساعدوا
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إملاه بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت هكذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحد اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أهلا بكم من جديد مستمعينا عبر أثير إذاعة آفاق FM 98.7 و98.5. الحديث حول جريمة استهداف وقتل واغتيال الطبيبين السوريين سامر وسماهر هي جريمة حصلت وحدثت اليوم. حاول المرتزقة عبر وسائل إعلامهم تبني الرواية التي أطلقها هناك يعني على أساس الأمن عندهم في تلك المناطق، وهي منافية للرواية الواقعية تماما وحقيقة ما حصل أنها جريمة مكتملة الأركان. سبقها تحريض مباشر وصريح واضح بالاسم والصورة لتصفيتهم. في هذا الإطار كتب عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي من ضمنهم عبد الحافظ معجب، قال تأتي استهداف أو عملية استهداف الطبيب السوري سامر حسن تأتي عملية استهداف الطبيب السوري سامر حسن وزوجته الدكتورة سماهر الموسى في عدن، تأتي لتعيد فتح الملف الأبرز في عدن والمناطق المحيطة بها والمتمثل بملف التدهور الأمني الذي تجاوز الحدود المعقولة وبات يهدد حياة السكان بشكل مباشر. قال عبد الحافظ معجب المؤشرات الحالية تخرج بالواقعة من إطار الحوادث المعتادة وتضعها في سياق اختلالات هيكلية واضحة تحولت معها حياة الكوادر الحزبية والسياسية والقانونية والطبية والمدنية ورجال الدين إلى ساحة تتحكم بها مزاجية السلاح وتعدد الأجهزة القائمة خارج إطار مؤسسات القانون. هذا المشهد المأزوم وتعدد مراكز السيطرة حول عدن والمحافظات الجنوبية إلى بيئة غير مستقرة وسط غياب الرقابة والمحاسبة الفعالة من القوى المتقاسمة لإدارة هذه المحافظات، مما جعل دماء الأبرياء تدفع ثمنا لهذا الغياب الممنهج لمؤسسات الدولة الحقيقية. وختم منشوره معجب قال حماية المواطنين والمقيمين وضمان السلامة العامة تظل مسؤولية مباشرة تقع على عاتق سلطات الأمر الواقع والجهات الداعمة لها، حيث يفرض هذا التراجع المستمر ضرورة مراجعة شاملة لإنهاء العبث بحياة الناس وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. فهناك أيضا عدد من الناشطين وصحفيين وسياسيين أيضا كتبوا حول المشهد وحول يعني حقيقة ما حصل. من ضمنهم مثلا عضو المكتب السياسي لأنصار الله محمد الفرح قال ألمنا كثيرا نبأ اغتيال طبيبين سوريين كانا يعملان في أحد مستشفيات عدن برصاص أحد أفراد الحراسة التابعين لمحافظة عدن في جريمة مدانة ومستنكرة بكل المقاييس الإنسانية والأخلاقية. قال لقد حذرنا مرارا من خطورة حالة الانفلات الأمني المتفاقمة في مناطق الاحتلال، وأن استمرار الفوضى وغياب الأمن لن تقف آثاره عند حدود معينة، بل ستؤدي إلى اتساع دائرة الجريمة واستهداف الأبرياء والعاملين في المجالات الإنسانية والخدمية. إن الضحيتين طبيبان قدما لخدمة الناس والتخفيف من معاناتهم، ولا علاقة لهما بالصراعات السياسية أو التجاذبات القائمة، ما يجعل هذه الجريمة أكثر فداحة ويؤكد حجم التدهور الأمني الذي تعيشه تلك المناطق في ظل الاحتلال وسلطة الارتزاق. كما تكشف هذه الحادثة المأساوية حقيقة الأوضاع الأمنية المتردية هناك وعجز الجهات القائمة عن توفير الحماية للمواطنين والمقيمين والعاملين في القطاعات الحيوية، الأمر الذي ينعكس سلبا على مختلف جوانب الحياة ويهدد الاستقرار المجتمعي. وفي المقابل تمثل هذه الحوادث درسا مهما لأبناء تلك أو لأبناء المناطق الحرة ليدركوا حجم النعمة المتمثلة في الأمن والاستقرار الذي ينعمون به والمستويات المتقدمة من الأمن والأمان التي تحققت للناس في ظل سلطة صنعاء رغم التحديات والظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. الرحمة للطبيبين وخالص العزاء والمواساة لأسرتهما وذويهما والشفاء العاجل للمصابين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. محمد الفرح.

0: إذن الحديث يطول مستمعينا ويفتح الأبواب كثيرا على احتمالات كثيرة أو على مواضيع كثيرة ونقاط كثيرة، لأن هذا الوضع لم يحدث بمعزل عن يعني عن بقية الأحداث والمستجدات والجرائم التي تحدث في تلك المناطق، في المناطق المحتلة. هذه الجريمة التي نتحدث عنها اليوم والتي حصلت وهزت عدن بأكملها، بل واليمن ربما بأكمله، كل من سمع بالجريمة يدينها، وهي جريمة مستنكرة. يعني أن يقتل طبيبان يعني جاء على أساس لتقديم خدمة إنسانية، جاءوا على أساس هربا ربما من مناطق من من من ظروف معينة من بلادهم من سوريا، وجاءوا إلى حتفهم إلى الموت. هنا كتب عبد الرحمن الأهنومي، قال مكتب الطبيب أو مقتل الطبيب السوري وزوجته مساء أمس في عدن يعكس الانفلات الأمني المروع الذي يعصف بالمدينة الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي ومرتزقته، ويشير إلى القادم، إلى أن القادم المخيف التي يعني يحكيها التكفيريون المنصبون من قبل الاحتلال السعودي والذي يشرف عليهم الحاكم العسكري السعودي الشهراني. هذه الجريمة تفتح الأبواب على مصراعيها للأوضاع القاتمة التي تعيشها عدن التي تعاني الأمرين، انعدام الخدمات وفي المقدمة الكهرباء، وانعدام الأمن والأمن.
1: تضطر الحرمة تخرج تساعد زوجها عشان توفر لقمة عيش، والرجال في الشوارع ليش؟ أنا أقول إحنا والله
2: أنا رجال،
1: أقول إحنا
2: رجال
1: تعبنا،
2: ما يخرجون
1: أنا أبا لا لا لا ما نقدرش نأكلهم، والله تعبنا.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
3: إيش استفدتي من الحكومة إلى هذه اللحظة؟ 10 سنوات.
1: ولا دولة غائبة تخرب. دولة نقول لا أعطيني إحنا كهرباء، تقول بستعين بالأشقاء. يجيبوا الأشقاء يحكمون إحنا. ويسيبوا البلاد. عيالنا بالشوارع، ما فيش أشغال. تضطر الحرمة تخرج تساعد زوجها عشان توفر لقمة عيش، والرجال في الشوارع. ليش؟ أنا أقول إحنا والله
2: أنا رجال،
1: أقول إحنا
2: رجالنا
1: تعبنا،
2: ما يخرجون
1: أنا أبا لا لا لا ما نقدرش نأكلهم، والله تعبنا، والله ما نقدرش
2: عليكم.
1: لا ولا نستلم سعودي، لا نستلم سعودي، ولا نستلم يمني، ولا نستلم
2: كل شيء،
1: لا نستلم سعودي ولا نستلم يمني ولا. وأهانوا الشعب، الشعب يطلبوا كل يوم البيت، يطلب من البيت الثاني، الشعب يأكلوا من الكدافة، يعطونا نحن الخيرات، لا يصرفوا علينا من حقنا، ما نشتش من جيوبهم، يصرفوا علينا من حقنا.
2: نحن
1: يوفروا
2: يعني مينات،
1: يوفروا لكل بيت عدني راتب 60,000 يمني متفلتي،
2: المطلقة من فلتعيش، الأرملة من فلتعيش، هل المسائل عيالهم قواعد عيالنا، هل المسائل بلا كهرباء زينا، هل المسائل طعموا الجوع عيالهم زي ما طعموا الجوع عيالنا. نحن عيالنا لا يأكلوا فحم، لا يأكلوا دجاج، لا يأكلوا لحم، عيالنا نشوا على جوع. اتقوا الله بنفوسكم، ميناء عدن أهم ثاني ميناء في العالم، لما تقول لهم بوبو يقول لك ما نستعيد بالأشقاء، الأشقاء يتصرفوا علينا.
3: اسمعي نفسك، اسمعي نفسك، اسمعي
1: نفسك،
3: نرفع يا أستاذ بربي.
1: أيوه
3: صلي على النبي،
1: اللهم صل وسلم عليه.
3: ودينا بس
1: أنا تعبانة، أنا حركت الفراشة وأجيت عشان أطالب بعيالي وعيال غيري.
3: أنا مقدر غضبك بس مش يصير لك حاجة،
1: أنا تعبانة،
3: أنا خايف عليك.
1: صلي على الكل،
3: صلي على النبي،
1: اللهم صل وسلم.
3: أنا بسألك سؤالين بس.
1: أيوه سأل.
3: لو إنه في مرأة معانا ضمن القيادة الرئاسية أو في عنصر نسائي بيحكم، هل ممكن المرأة تغير؟
1: المرأة بتغير كل شيء، المرأة بتغير، وأي مسؤول لحظة، وأي مسؤول مش قادر يحكم البلاد.
0: طيب إذن لم نستطع أن نكمل حقيقة، ونحن نستمع إلى هذه أصوات هذه الأخوات من أبناء مدينة عدن المحتلة، يتحدثنا بحرقة، بألم، بانتحاب، يعني كما سمعنا نتيجة الأوضاع المأساوية التي يعني بسببها النظام السعودي، والرسائل كانت واضحة للنظام السعودي، والحجج الواهية التي يرفعها من هم والين ومن هم منصبين من قبل النظام السعودي، مجلس 8 العملاء والمرتزقة. الأمر واضح، وضوح الشمس حقيقة، أن هناك حالة من الاستغلال، حالة مخيفة جدا يندى لها الجبين حقيقة. يعني ونحن لا نتحدث هنا مستمعينا عن فترة زمنية يعني شهر شهرين سنة، نحن نتحدث عن 11 عام 11 سنة، والوضع هذا كو، والوعود الكاذبة الوعود الواهية التي رفعت في بداية العدوان على أنهم سيحولون عدن مدري كيف على كيف، كلها أوهام، كلها شعارات براقة في ظاهرها، وفي الحقيقة لا يوجد من هذا الكلام ومن هذا الخبر خبر، والواقع يتحدث عن ذلك، والواقع مشوليد يعني نتيجة ظروف معينة استثنائية أجبرت تلك المناطق إلى أن يصبحوا على ما هم عليه. الوضع هكذا منذ البداية. هذا وهم في حالة من الدعم الخارجي، وما يسموهم الأشقاء السعودية والإمارات، ودعم لا محدود، ويعني مجلس أمن معاهم، أمم متحدة، منظمات، وإلى ما آخره. عفوا، والوضع بذلك السوء. لو أنهم بيعيشوا يعني، والوضع طبعا المأساوي في كل المناطق نتيجة الحصار، لكن احنا عندنا على أقل تقدير بنقول الحصار، ومش مجرد نتحجج حقيقة بالموضوع، لأنه لا نتحجج ولا نبرر يعني فقط بالموضوع الحصار وما حصار، لكن على أقل تقدير هنا يعني مرتبات العدوان، نقل البنك المركزي، الحصار الاقتصادي وما إلى ذلك. طيب، ما هي حجة العدو هناك في تلك المناطق؟ خلونا نستقبل هذه المكالمة. أهلا وسهلا.
4: كل المستمعين سيدي،
0: مساكم الله بالخير والنصر. اهلا وسهلا بالشيخ صالح الجيد،
4: حياكم الله وبياكم وبيض الله وجيهكم ووجيه المؤمنين، وسلام الله على السيد القائد سيدي عبد الملك وعلى المكن المهدي محمد حسين المشاب رئيس المجلس السياسي الاعلى القائد الاعلى للقوات المسلحه، وعلى كل مؤمن يتكعي مسؤوليه. نعم سيدي، من اي وبدأت الإمارات تريد لنا الخير، سواء لجنوب اليمن أو الشمال أو ولكن هؤلاء الملاحين ما تفهموش على ما قلت أنت من قدام يعني 11 عام أو أكثر يا أخي، من عام 62 ونا قبل عندما يعني ما تقول طلع عبد العزيز بن عبد الرحمن عليها اللعنة، آل سعود الذي يا سيدي نصبط يعني الصهيونية العالمية وبريطانيا، وهم لا يريدون لنا إلا الشر، من أي حين قد أرادوا لنا الخير؟ في تونا فتاك لهؤلاء الملاعين ضعفاء النفوس سواء في الشمال أو في الجنوب، يعني ما يحصل يا أخي باسم القبيلة اليمنية نبين ونستنكر ما حصل اليوم أو أمس أو أي حين، عندنا قتل الطبيبة والطبيب، ما ذنبهم؟ لماذا يعني يشوهوا باليمن إنهم بيقتلوا يعني من يختم البلاد؟ ولكن هذا هو يعني ديدنا على الصلاحيين واليهود والنصارى والدواعش خدام إسرائيل وأمريكا، وعلى ما قلت ما استطاعوا يعني يدوروا المسألة أو يخلوا المواطن في خير وفي سعادة.

0: الدليل المولى ولد بفضل الله سبحانه وتعالى. واجعنا امريكا واجعنا كل الكفار ومع المؤمنين من هنا الى ايران الاسلام
1: كلام.
0: والحمد لله رب العالمين.
1: نعم شكرا
0: يا استاذ احمد الصنعاني صلى الله عليك وعلى من استمعنا اليوم. يعني اقولها بصراحه على هذا المنبر الحر، احنا اليوم مشايخ بيا اين اوقات مثلنا بالطاع والاولي
1: الله المستعان
0: مسجل لهم معاش السعودي. انا اقولها يعني لكل من يستمعني سواء يستمعوني امن ومخابرات او رجال اوفياء او كذا، فاحنا نشتي ننتبه. محافظه صنعاء مهدد بالمعاشات السعودي مثل ما كان في ايام عفاش تمام، وبيستلموا معاش السعودي. لماذا على سمد عيونهم ولا كيف؟ هذا نادر من عندي يطلعوا فوق رقبه الدير اللي يستولى على المعاشات السعودي، وفهم المشايخ الحرب بيستلموا معاش السعودي ومقطعهم
1: طيب.
0: حوالي سنه يعني جديد يعني بنفكر لهم بطريقه المرتزق الكبير عموما النواب السابق منصور علي يحيى الحمد يعني رئيس مداومه صنعاء الذي عملها التحالف. فاحنا نشتي الامن والمخابرات والاوفياء ينتبهوا وحولي يعني
1: طيب.
0: اثناءهم موجود الذي يا سيدي قبيله دربانو وفي كل قبيله تعملوا هذا ليس في قبيله ارحب يعني فقط. فاحنا هذه امانه الناس يبدو صفوا كل من يصير يرتزق يعني مثل ما كان عفاش.
1: وصلت الرساله شكرا جزيلا لك. نعم هذا ليس موضوعنا حاليا. نعم شكرا. نعم شكرا جزيلا لك. عموما انا مش نشي نغلق يعني بطريقه وانتم من الخير. شكرا في امان الله.

0: طيب لا زال الحديث مستمعينا الأكارم مستمر حول الجريمة البشعة التي ارتكبها نقول النظام السعودي عن طريق ووسيلة وباستخدام أداة في استهداف الطبيبين السوريين واستهداف يعني والمتسببين بكل الجرائم السابقة التي ارتكبت في تلك المناطق على مدى السنوات الماضية وصولا إلى اليوم. قبل ذلك اسمحوا لي استقبل هذه المكالمة ومن ثم نسمع مداخلة صوتية. مرحبا، أهلا وسهلا. طيب شارك قبل أو كيف أخي العزيز؟ أنت على الهواء مباشرة، يعني إحنا بنسمع زوام اليومية. طيب إذا أحد الناشطين ورسالته الصوتية أيضا معلقا على الجريمة.
1: الجرائم الذي في عدن جرائم مستمرة.

0: ما بتوقفش. يوم دخل العدو الأمريكي والإسرائيلي والسعودي والإماراتي في شؤون بلادنا اليمن السعيد، هكذا الجرائم تصبح، لأنهم تدخلوا في حياتنا شتتونا. هؤلاء مش هم حكومة، لا يضحكوا عليكم، مش هم حكومة، هؤلاء عصابة، هؤلاء يشتوا تفرقتنا، يشتوا نهايتنا، هؤلاء خلاص والوا اليهود والنصارى. عندما تولي اليهود والنصارى هكذا تصبح صفاتك، بيرتكبوا الجرائم كأنها ترتكب في غزة. الجرائم مستمرة يوميا، وإحنا من عادتنا وتقاليدنا إن إحنا نستقبل ضيوفنا يعني ونستقبل إخواننا الذين هم من الدول الثانية بأحسن استقبال. ما نرتكب شاب يمني حر يرتكب مثل هذا الجرائم البشعة التي لا تمثل يمني ولا تمثل اليمن السعيد. إحنا عندنا عادتنا وتقاليدنا ومعروف كيف نستقبل ضيوفنا وخاصة الذين هم من دول أخرى. هؤلاء ما يمثلوناش، هؤلاء شرذمة، هؤلاء عصابة، هؤلاء ما بيخافوش الله ورسوله. هؤلاء تولوا اليهود والنصارى وابتعدوا عن ولاية الله ورسوله. حسبنا الله ونعم الوكيل.
1: وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه يعني وضع مأساوي حقيقة. يفتح الباب أمام وإذا نشد الأنظار إلى كل الجرائم التي ارتكبت خلال الفترة الماضية. طبعا المتابع للمشهد ما يحصل في تلك المناطق يعني يشير إلى أنه بالفعل يوميا نستطيع القول أنه يوميا. أنا هنا سأضع بين أيديكم مستمعينا جانب من هذه الجرائم وجانب من هذه الجرائم وآخرها ما حصل، يعني جملة صور وأشكال الأمني. الخميس الماضي يعني أمس وحصل انفجار ليل الأربعاء، انفجار في معسكر وسط عدن. بعد هذا الانفجار بدأت المشاهد الواردة من عدن تتوالى صباح الخميس. الناشطون طبعا تناولوا أو تداولوا صور لمصابين وقتلى جراء تلك التفجيرات التي تتبادل الإمارات والسعودية الاتهامات بشأنها. تظهر الصور الواردة وهي صور حقيقة مخيفة، حقيقة مخيفة. إيش تتوقعوا نتيجة انفجارات؟ جاءت من مستشفيات عدن وفق ما تحدثت إحدى المصادر لعشرات الضحايا وبمستويات مختلفة، غالبية هذه الحالات حالة حرجة، ولم يعرف بعد حصيلة الضحايا، الحصيلة النهائية. ولمن لم يتابع، حصلت أو شهدت مدينة عدن في وقت متأخر من المساء الماضي رات عن داخل ما يسمى بالعمالقة وفرقة الإمارات، وهذا التفجير تضاربت يعني واتهامات متبادلة. الكمية الكبيرة والعدد الكبير من الضحايا في صفوف العناصر الإماراتية يؤكد رواية الانتقالي ربما حول شن السعودية غارات ربما على مخازن يعني ما يسمى بالفرقة الأولى عمالقة، وارتزق اسمائد الحبهي وطبعا هو مقيم في أبو ظبي، ورفضت هذه الفرقة

0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء، حياكم الله في هذا اليوم، يوم الجمعة المباركة. بارك الله جمعتكم وبارك الله أيامكم. ننتقل بكم الآن إلى أولى فقراتنا في هذه الحلقة.
1: منبر الجمعة. منبر الجمعة.
0: نرحب بكم مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة منبر الجمعة، نقف فيها مع موضوع حلقتنا تحت عنوان الهجرة النبوية، عناية ربانية وأعمال تأسيسية ودروس للأمة. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم عبر الهاتف في هذه الفقرة، الأمين الشرعي لقريتي المنفى والقلعة، الأستاذ علي حزام الفقيه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أستاذ علي على أثير إذاعة آفاق، وحياكم الله.
2: حياكم الله وبياكم، ونشكركم على هذه الاستضافة وجزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله أستاذ علي. نحن على أيام قليلة من دخول الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. في البداية السؤال التأسيسي أستاذ علي، لو وقفنا على أسباب هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة، وما الذي جعل هذه الخطوة قرارا حتميا في ذلك التوقيت؟ يعني لماذا هاجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟
2: هناك عدة أسباب يمكن أن نجزها فيما يلي. أولا، أداء قريش للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المؤمنين مع اشتداد هذا الأذى وزيادة تنوعه يوما بعد آخر، حتى أصبحت مكة مسرحا للتعذيب جسديا ونفسيا واقتصاديا، وخاصة بعد وفاة أبي طالب الحامي الأكبر للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وزوجته خديجة التي كانت دعما للرسول والمؤمنين بمالها ووجاهتها. والسبب الثاني، الحاجة الملحة للأمن والحرية الدينية لممارسة شعائر الدين دون اضطهاد، ولم يكن هناك أفضل من المدينة، فهي البيئة المناسبة بعد أن بايع الأنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على النصرة. السبب الثالث، كانت هناك مؤامرة لاغتيال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأمره الله بالهجرة إلى المدينة قبل وقوع المخطط الدني، والدليل على خطورة المخطط أنهم كانوا يريدون قتل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على فراشه، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإمام علي عليه السلام بأن ينام مكانه ويلتحب بلحافه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان أول فدائيين في الإسلام، يعني أن خطر المشركين في مكة قد وصل إلى كل مكان حتى فراش النوم. السبب الرابع، الحاجة إلى نشر الدعوة الإسلامية، وكون الدعوة عالمية يجب أن يشرق نور الدعوة الإسلامية في كل الأرجاء، فهي تحتاج إلى موطن يمكن من نشر هذه الدعوة، ومكة كانت موطنا لإطفاء هذا النور، بينما المدينة فتحت آفاقا واسعة لدعوة القبائل ونشر الدين. السبب الخامس، تأسيس الدولة الإسلامية، فكانت الهجرة بداية لبناء مجتمع متكامل يقوم على العدل، ولا يكون إلا في المدينة لتحقيق المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار.
0: نعم.
2: السبب السادس، كانت الهجرة ضرورة دينية وسياسية لإنقاذ المسلمين وإقامة دولة الإسلام وإخراج المسلمين من الظلمات إلى النور، والانتقال من بيئة غير حاضنة إلى بيئة حاضنة وهي المدينة المنورة. السبب السابع، إبراز دلالات الهجرة وأثرها المهم في حركة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في تبليغ رسالة الله، ولولا الهجرة إلى المدينة لما ظهر الدين الإسلامي على الأديان كلها، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. هذه بعض الأسباب، هناك أسباب كثيرة.
0: نعم. إذن أستاذ علي، لم تكن هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة فرارا، بل كانت على ما ذكرتم لهذه الأسباب، يعني قرارا رساليا واعيا وبالتأمل لهذه الرحلة أستاذ علي، رحلة الهجرة.
2: نعم نعم نعم نعم، لم تكن فرارا وإنما إبقاء لهذه إبقاء للإسلام، وحتى بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم معناه إضفاء النور لنور الإسلام.
0: صحيح،
2: هذا أبسطه.
0: نعم، وفي ثنايا هذه الرحلة أستاذ علي تجلت عناية الله برسوله صلى الله عليه وسلم بصور تأخذ القلوب. هنا السؤال، كيف تجلت هذه العناية برسول الله صلوات الله عليه وآله وسلم خلال رحلة الهجرة، سواء في الطريق أو في الغار أو في المواقف التي مر بها مع المشركين؟
2: نعم، أولا نلاحظ أن الله أمره بالهجرة إلى المدينة وأطلعه على مؤامرة الاغتيال، فحتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطة محكمة للخروج كأمره للإمام علي عليه السلام بأن ينام في مربده كما سبق.
0: نعم.
2: وشروط الطريق غير معتادة. ثانيا، حماية الغار بمعجزات مرئية، غار ثور كان ملجأ غير عاديا، حيث أرسل الله العنكبوت فنسجت خيوطا كثيرة حلافة من الغار، وضربت الحمام على مدخله فتيكن المشركون أنه لا يوجد به أحد فانصرفوا. ثالثا، تثبيت الفؤاد، ومنح الله رسوله الشجاعة وقوة ثقته بالله، قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رابعا، ردع الملاحقين بآيات كونية دعاية لرسوله حتى لم يستطع الملاحقون المساس به. خامسا، بشر الله ووعده بالنصر والتقديم إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرج الذين كفروا ثاني يدين إلى الغار. والمتأمل
0: أستاذ علي، أستاذ علي، يعني ولو قاطعتكم بعض الشيء، عندما نتحدث الآن عن العناية الربانية هي تتعدد في عدة مجالات، كان صوتكم ينقطع بعض الشيء، الآن أكمل يمكن أن الصوت لا بأس. أستاذ علي، يعني لو سمحتم أن تغيروا المكان الذي أنتم فيه لأن الصوت ضعيف بعض الشيء يتقطع، ثم نعود لإكمال الحلقة.

0: نعم أستاذ علي، كنت تتحدث عن عناية الله عز وجل برسوله خلال رحلة الهجرة، أكمل ما بدأت به.
1: ما دام أن القصد كان ينقطع إلى المرجال عامل البداية بعثة نقاط، هذه النقاط قليلة ذكرناها، وهي نقاط مضروبة أن تكون أكثر من ذلك، لكن
0: نعم
1: آية للوقت.
0: نعم،
1: أولا نلاحظ أن الله أمره بالهجرة إلى المدينة وأقرعه الله على مؤامرة الاغتيال، فعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خطة محكمة للخروج كأمره للإمام علي عليه السلام أن ينام في مرقده كما سبق، وسلوكه طريقا غير معتادة. ثانيا حماية الغارب معجزة ملهية، فغار ثور كان ملجأ غير عادي، حيث أنشر الله العنكبوت فنسجت خيوطا كثيرة على فم الغار وبابت الحمام على مدخله، فتيكن المشركون أنه لا يوجد به أحد فانصرفوا. ثالثا تثبيت الفؤاد، ومنح الله رسوله الشجاعة وقوة ثقته بالله، قال تعالى إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. رابعا ردع الملاحقين بآيات كونية رعاية لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى لم يستطع الملاحقون المساس به. خامسا بشره الله ووعده بالنصر والتمكين، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما بالغار. والمتأمل في هذه العناية إنما جاءت بعد فعل الأسباب حتى لا يتحول التوكل إلى تواكل.
0: الله الله، وهذا ما نريد أن نسألكم عنه أستاذ علي. هنا حديثكم عن العناية الإلهية حديث مؤثر، وقد يطرح بعض الناس سؤالا مهما، يقول إذا كانت رعاية الله للرسول صلى الله عليه وآله وسلم قائمة، فلماذا أخذ بكل تلك الأسباب من تخطيط ودليل وإعداد؟ السؤال أستاذ علي، هل كانت رعاية الله عز وجل لرسوله صلوات الله عليه وآله وسلم بديلا عن الأخذ بالأسباب، وكيف نجمع بينهما في فهمنا في حياتنا اليوم؟
1: ليست بديلا عنها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ بكل الأسباب الممكنة، وهو خطط الهجرة بسرية تامة، واستأجر خبيرا بالطريق، وجهز مؤن الهجرة، واختفى في غار ثور، وأمر علي عليه السلام بأن ينام في فراشه وغير ذلك. ثم جاءت العناية الإلهية بعد بذل الجهد والأسباب كما سبق، لكن كيف نجمع بينهما؟ أولا الأخذ بالأسباب واجب شرعي كما قال تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، والمتوكل على الله أو التوكل على الله هو اعتماد القدر مع بذل الجهد وليس تعطيل الأسباب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل طرق ناقته يظن أن ذلك توكل فقال اعدلها وتوكل. ثانيا الهجرة نموذج عملي متكامل بالجمع بين الأخذ بالأسباب والتوكل على الله، فجاءت عناية الله لترفع ما عجز عنه البشر ما دام قد أخذوا بالأسباب، ولذلك يقول الله فإذا عزمت فتوكل على الله، والرسول هو الأسوة في ذلك، قال تعالى فقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.
0: كلام مهم جدا أستاذ علي، يعني لابد أن نجمع بين الأسباب وأيضا بين التوكل على الله عز وجل، فهنا في حياتنا وفي عصرنا اليوم هنالك من يلجأ إلى الأسباب وينسى الله عز وجل، وهنالك من يعتقد بأنه يكفيه التواكل، وهو ما يسمى بالتواكل، يقول أنا أتوكل على الله ولكنه لا يفعل شيئا في أرض الواقع. أستاذ علي، في ختام محورنا في هذه الفقرة، المحور الأول، سؤال مهم جدا، يعني الدروس عندما نحن نتذكر الآن الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم، ليس فقط بأن نذكر رسول الله أو أن نفعل احتفالا أو مناسبة، لا يكفي فقط هذه الأعمال، بل لابد من أن نأخذ من هذه الذكرى الدروس والعبر. ما أهم الدروس المستفادة من قصة الهجرة للداعية والمجتمع، وكيف نحول هذه الذكرى من مجرد ذكرى إلى منهج عمل ووعي؟
1: أولا التضحية في سبيل الله ونصرة الدين من أهم واجبات المسلم، ونلاحظ أنها من أبرز صفات الإمام علي عليه السلام حين ضحى بنفسه ونام على الفراش. ثانيا الهجرة في سبيل الله فضيلة عظيمة، أي حامل أكبر في التجديد والانتصار والعزة والكرامة. ثالثا القائد المخلص يبقى حريصا على سلامة أمته. رابعا الأخذ بالأسباب واجب شرعي، لا يمكن أن يتحقق التوكل على الله إلا به، لا ينفصل أحدهم عن الآخر. خامسا سنة الله بالاستبدال جارية، كما استبدل الله أهل مكة بالمهاجرين والأنصار. سادسا السرية وحسن التخطيط من أهم ما يميز الشخصية الناجحة. سابعا وجوب تقوية الثقة بالله والأخذ بالأسباب. ثامنا قوة الصبر والتحمل دون التخلي عن المبادئ وانتظار الفرج وعدم اليأس. تاسعا أهمية بناء المجتمع بإنشاء دولة تقوم على العدل والمساواة. عاشرا وحدة الأمة أمر واجب وترك العصبية المبيتة. 11 التحلي بمبدأ الإيثار كما فعل الأنصار بالمهاجرين ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. 12 مراعاة المصالح العامة وحفظ الأمن والحذر من اليهود والمنافقين والمشركين. 13 أهمية الوقت واختيار الوقت المناسب، أهمية الوقت له دور كبير، كما نعلم أن وقت الهجرة كانت في أيام الحج حين كان المشركون منشغلون في مكة.
0: نعم، شكرا لكم أستاذ علي إذن على هذه الإضاءات المباركة في هذا المحور. ابقوا معنا أستاذ علي، نأخذ معكم مستمعين الأعزاء الآن فاصلا قصيرا ونعود لنواصل الحديث في المحور الثاني، حيث ننتقل من الطريق إلى الوصول ومن الرحلة إلى التأسيس ومن الهجرة إلى بناء الدولة الإسلامية الأولى في المدينة المنورة. ابقوا

0: نرحب بكم من جديد مستمعين الأعزاء، وحياكم الله في هذه الحلقة من برنامج ملتقى الخطباء. لمن لم يدرك حلقتنا، نحن نناقش معكم في هذه الفقرة منبر الجمعة، عنوان خطبة الجمعة: الهجرة النبوية، دروس وعبر، مع ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ والأمين الشرعي بقريتي المنفة والقلعة بمديرية المفتاح الأستاذ علي حزام الفقيه. نرحب بكم من جديد أستاذ علي، وحياكم الله.
1: حياكم وبياكم.
0: أستاذ علي، بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة المنورة، هنالك استقبله وفود الأنصار أو جموع الأنصار، وكانت فرحتهم عارمة لم تعرفها قبله ولن تعرفها بعده، ومن هذا الاستقبال انطلقت أعظم تجربة تأسيسية في تاريخ الإسلام. أستاذ علي، كيف استقبل أهل المدينة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ماذا يدل هذا الاستقبال المهيب؟
1: طبعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه الرحمة المهداة الذي أخرج الله به العالم من الظلمات إلى النور، فقد كانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم من النار ودلهم على طريق الجنة يسعدون فيها أبدا. لذلك استقبله الأنصار بكل فرح مرددين الأناشيد، ومنها طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. ويدل هذا على مشروعية الاحتفال بيوم الهجرة، لأنهم قد أنقذهم من شدائد الدنيا وعذاب الآخرة وهداهم إلى الإيمان. بل الله يمن عليكم أن أهداكم الإيمان، وأي فرحة هذه لا تماثلها أي فرحة، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: نعم، إذن كان استقبالا مهيبا حين تركه المشركون وتركه الناس في مكة، أبدله الله عز وجل بالمدينة المنورة. والمعروف أن الأوس والخزرج الذين استقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة هم يمانيون، ولهم صلة وأعمال أخرى مباركة في محبة رسول الله وفي تعلقهم ببني هاشم أيضا حتى قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الملاحظ أستاذ علي أنه عندما جاء الحبيب المصطفى إلى المدينة المنورة، هنالك بعض الأعمال المهمة ركز عليها رسول الله. ما أبرز هذه الأعمال التي بدأ بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بعد وصوله إلى المدينة المنورة؟
1: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمل مستمر في أي مكان يصل إليه، ما دام هذا العمل فيه طاعة لله حتى من قبل وصوله إلى المدينة. أولا في قباء، عندما استقبله أهلها استقبالا عظيما، بنى فيها مسجدا لا زال قائما إلى اليوم، هو مسجد قباء الذي نزل فيه قول الله سبحانه وتعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وبقي فيها حتى لحقه الإمام علي عليه السلام. ثانيا، بناء الدولة الإسلامية لتقيم شرع الله وتقوم بنشر دين الله في جميع أرجاء الدنيا، همه أن يدخل الناس جميعا في دين الله. ثالثا، بناءه للمسجد النبوي في المكان الذي بركت فيه الناقة، وقد شارك في بناء المسجد ليكون هذا المسجد مركزا لجميع الأعمال الجهادية والسياسية والتعبدية وغيرها، وليس من قام الشاعر الصلاة فقط. رابعا، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ليكون المسلمون إخوة في الله تعالى، تسودهم المحبة والألفة والرحمة. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وآخى بين المهاجرين والأنصار عدة مرات، وفي كل مرة يأخذ بيد الإمام علي عليه السلام ويقول: هذا أخي. فاكتملت الأخوة بين المهاجرين والأنصار، قال الله مثلا عن الأنصار: والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فهي أمة واحدة قادرة على مواجهة كل التحديات، أنا ذاك في وقت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا منع استغلال الأموال عن طريق الربا ونحوه وإنشاء السوق المسلم وتنظيم الاقتصاد ومنع التبذير والنهي عن البخل. سادسا بناء نظام للحرب والسلم ومنع تهديدات كفار قريش والمنافقين واليهود. سابعا تنظيم أحكام الأسرة والعبادات وتشريع الأذان وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة وتنظيم الأحكام القضائية وغير ذلك كثيرا.
0: أحسنتم أستاذ علي، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أينما حل وارتحل يعمل الأعمال الصالحة والخيرة، وحتى قبل وصوله إلى المدينة المنورة وما فعله في قبة وكان أول مسجد أسس على التقوى. أستاذ علي، الملاحظ عندما نتأمل الهجرة النبوية وخصوصا الأعمال التي قام بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا سيما بناء المسجد قبل كل شيء، هنا السؤال: الرسائل التربوية التي نستخلصها من بناء المسجد كل شيء قبل كل شيء، لماذا كان المسجد هو المنطلق لا غيره؟
1: أولا ربط الأمة بربها، فالمسجد رمز للتوحيد. ثانيا المسجد ليس مجرد مكان صلاة بل مركز إشعاع الحضارة الإسلامية. ثالثا درس روح الأخوة والمسؤولية الجماعية. رابعا ترسيخ الهوية الإيمانية. خامسا أولويات وفق رؤية إيمانية. سادسا التربية على عدم الفصل بين الدين والسياسة والدنيا والآخرة. هذه أبرز النقاط.
0: نعم، إذن المسجد له حتى عناية وحديث واسع في القرآن الكريم، والرسول صلى الله عليه وسلم كأنه عندما بنى المسجد ويريد لهذه الأمة أن تتحد وأن هذا المكان هو المنطلق لكل الأعمال، في حين أن الناس تركوا في هذه الفترة وفي هذا العصر أستاذ علي بيوت الله، جعلوها خاوية وانطلقوا خلف أشياء أخرى، مع أنه من لم تثبت، مثل ما قال أحدهم، من لم تثبت قدماه في أوقات الصلاة وخصوصا في صلاة الفجر فلن تثبت قدماه في الجهاد في سبيل الله وفي المرابطة مع الله عز وجل. أستاذ علي، عندما نتحدث عن الهجرة وعن أبرز الأعمال وعن المسجد، هنا نتحدث أيضا عن الوحدة والمؤاخاة، وأنتم قد ذكرتم أن من أبرز الأعمال التي قام بها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هي المؤاخاة. هنا السؤال المهم في هذا العصر الذي نعيش فيه التفرق والاختلاف، في حين أن أعداءنا من اليهود والنصارى يجتمعون لقتلنا وسفك دمائنا واحتلال أوطاننا ونهب ثرواتنا، ما أهمية الوحدة والمؤاخاة في حل مشاكل المسلمين؟ وأيضا كيف تجسدت هذه المعاني اليوم في محور الجهاد والصمود في وجه التحديات؟
1: أولا تحقيق القوة والمنع، قال الله سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولو أخذ المسلمون بهذا الأمر الإلهي لما تفرقت الأمة. ثانيا سد الثغرات الأمنية والإجتماعية وتوحيد الجهود لمواجهة الأخطاء ومن ثم حل المشاكل فيما بينهم. ثالثا توزيع الأدوار والتكامل في جميع النواحي، الوحدة تحقق ذلك حتى يتم تحقيق جميع الأهداف. رابعا رد كيد أعداء الأمة الذين يستغلون الخلافات المذهبية والسياسية لإضعاف المسلمين، والوحدة تفضح مخططات الأعداء وتحبطها. خامسا تحقيق العدل والاستقرار ومواجهة الاحتلال يحتاج إلى جبهة واحدة لا شك من ذلك. سادسا استنهاض الهمة والثقة المتبادلة لإنشاء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات بالمؤاخاة.

0: الأوس والخزرج الذين نصروا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سابقا ونصروه اليوم سينصرونه لاحقا فيما يقومون به من نصرة المستضعفين في الأرض في غزة وفلسطين ولبنان وإيران من الأعمال التي يقومون بها دائما على مدار السنة لم يملوا ولم يكلوا صابرين مجاهدين في سبيل الله عز وجل برجالهم ونسائهم وأطفالهم. أستاذ علي قبل أن نختم هذه الفقرة كلمة أخيرة توجهونها لمستمع إذاعة آفاق في رحاب هذه الذكرى العطرة.
1: أوصي بالتذكير بذكرى الهجرة وأحيائها في النفوس. الهجرة ليست مجرد خروجا من الأذى بل كانت تخطيطا إسلاميا حكيما لبناء الدولة الإسلامية لتحقيق العدل والمساواة في العالم. ونسأل الله أن يضاعف أجرك يا أستاذ عبد المجيد أنت وجميع القائمين على إذاعة آفاق لما تقومون به من جهد لتثقيف الأمة لتعي واقعها ولتخليصها من الثقافات المخلوطة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا أستاذ علي وللمستمعين الكرام نذكر في ختام فقرتنا هذه بأنه ستقام هناك في يومنا هذا الجمعة بعد صلاة الجمعة وقفات الجمعة ميداننا واحد وعدونا واحد. جزيل الشكر لضيفنا الكريم عبر الهاتف الأمين الشرعي بقريتي المنفى والقلعة بمديرية المفتاح محافظة حجة الأستاذ علي حزام الفقيه على هذه المعاني الطيبة التي تفضل بها والإضاءات القيمة حول الهجرة النبوية الشريفة. شكر الله لكم وبارك الله في علمكم وعملكم.
1: شكرا الله.

0: مستمعينا الأعزاء، بعد أن تحدثنا في الفقرة الأولى منبر الجمعة عن موضوع خطبة الجمعة، ننتقل بكم الآن إلى فقرتنا الثانية في حلقتنا لهذا اليوم.
1: ومضة معرفية. ومضة معرفية.
0: نرحب بكم من جديد مستمعينا الأعزاء في هذه الفقرة، فقرة ومضة معرفية. نستمع فيها إلى تسجيل يقدمه لنا سماحة العلامة السيد شمس الدين شرف الدين مفتي الديار اليمنية، يتناول في هذا التسجيل مواقف من الهجرة النبوية الشريفة مع مسائل أخرى مهمة تتعلق بها، تكشف لنا جوانب وأبعاد جوانب وأبعاد مهمة جدا. تفضلوا معنا بالاستماع إلى هذه الفلاشة.
2: وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. ولما كانت الهجرة أمرا ضروريا، هاجر من هاجر من المسلمين إلى المدينة المنورة، والحمد لله ونحن الآن نسعد ونهنأ بهذا الدين بفضل الله وجود الله وبفضل تلك التضحيات وذلك الإيمان الذي لا نظير له، الذي لا نظير له. يحكي المؤرخون أن أم سلمة أرادت أن تهاجر مع أبي سلمة، فمنعها أهلها، وكان لها طفل من أبي سلمة، وأخذوا المرأة، فاغتاظ قوم أبي سلمة من قوم أم سلمة، وقالوا غلبتمونا على هذه المرأة لأنها ابنتكم، فما بالكم على هذا الطفل؟ وتجاذبوا الولد أو الطفل حتى خلعوا يده، حتى كسرت يده. المهم أنها بقيت على تلك الحال وهي تبكي سنة كاملة، حتى رق لها بعض أهلها وقالوا اتركوها وشأنها، وأخذ طفلها وذهبت إلى زوجها. لاحظوا هذا الإيمان العجيب والمطلق الذي امتلأت به قلوب المؤمنين، والله تعالى يقول: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وهؤلاء قل لهم المؤمنون الخلص الذين تملك الإيمان وقلوبهم حقيقة الإيمان ووثقوا بالله سبحانه وتعالى وبوعده. يحكي المؤرخون أيضا أن صهيبا الرومي يعني أراد أن يهاجر، فمنعوه من الهجرة، قالوا: أتيتنا صعلوكا وتريد أن تهاجر بمالك؟ قال: أرأيتم إن أعطيتكم مالي أتتركوني؟ قالوا: نعم. فترك لهم ماله. لما علم النبي قال: ربحت التجارة. الإمام علي سلام الله تعالى عليه عندما يبيت على فراش النبي وقال: أو تسلم يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: في أفدتك نفسي يا رسول الله. ونام على فراش النبي. هذا موقف ليس بالسهل عندما يعلم الإنسان أن قريشا قد أعدت العدة لقتل من تحت هذا الرداء أو هذا البرد، هذا المسجى سيقتلونه، وكانوا يرمونه بالحجارة، وصبر حتى تمكن النبي من الفرار. هذا الفداء، وكان أول فداء في الإسلام الإمام علي عليه السلام. هذا موقف يسجل، يعني نحن في أمس الحاجة إلى هذا الإيمان، إلى هذا الإخلاص، إلى هذا التقوى، إلى هذه الشجاعة، إلى هذه الروح، إلى هذا البذل، إلى هذا العطاء الحقيقي الذي يعرف أن الإنسان حقيقة يؤمن بالله. من أيقن بالخلف جاد بالعطية، حتى بعطية روحه ونفسه. نسأل الله أن يوفقنا وأن يعيننا. المهم يا إخواني، الهجرة معناها الهجرة من دار الكفر والفسق إلى دار الإيمان ودار الإسلام. وسجلت في كتب الفقه الهجرة ووجوب الهجرة، وتحدث الناس عن الهجرة وعن وجوب الهجرة. اليوم للأسف الشديد هناك هجرة لا إلى دول الإسلام، بل من دول الإسلام إلى دول الكفر. وللأسف الشديد، نعم، لو كانت الهجرة لغرض ديني كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اليوم الكوادر الكفأة تهاجر من بلاد الإسلام إلى دول الكفر. الأطباء والمهندسون وعلماء الذرة والفيزياء والكيمياء وما شاكل ذلك، لأنهم يجدون عندهم المال والسعة، وهنا حال ضيق وحال معيشة ضنكة كما يزعمون، ويذهبون بأسرهم ويدخلون أولادهم في مدارس دول الكفر، ويتأثر ما من شك أن أولادهم يتأثرون بدول بهم، في أفعالهم، في منهجهم، في فكرهم، في حياتهم، في عاداتهم، في تقاليدهم. وبدل أن نحافظ على هويتنا الإيمانية تذهب هويتنا الإيمانية تحت أقدام اليهود والنصارى من حيث نشعر ومن حيث لا نشعر. في هكذا حالة الهجرة لا تجوز، في هكذا حالة الهجرة غير جائزة. وعلى من هاجر على هذا النحو أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يراجع نفسه. وقد عرفنا كثيرا ممن هاجر ثم عاد إلى بلاد الإسلام أنه قد تأثر في سلوكه، تأثر في أفعاله، تأثر في عفته، تأثر في نزاهته، سواء في أولاده، في أطفاله. نعم، لو كانت هجرة الإنسان لأجل أن يتعلم فقط، أو من أجل أن ينشر هذا الدين وأن يعز الإسلام بأي صورة كانت، هذا لا مانع من بقائه في دول الكفر إذا كان على هذا النحو، فهو من الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا مانع من ذلك. المشكلة أننا نهاجر من أجل الدنيا، من أجل الدولار، من أجل العملة الصعبة، من أجل دول أوروبا، من أجل أن نعيش كما يقال في النعيم، وهذا خطأ كبير، هذا خطأ كبير. هذه مسألة. ثم إنه قد ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، بمعنى أن الهجرة دائمة مستمرة. أحيانا حتى ولو في دول الإسلام والمسلمين ترى المنكرات ولا تستطيع أن تنكرها ولا تفعل شيئا، وربما يتأثر أولادك بفتح السيانم والملاهي والبارات والخمارات وما شاكل ذلك، كما هو الحاصل اليوم في السعودية، مع أنها دولة الإسلام ومع أنها الأراضي المقدسة فيها، الآن بدأت تتحول للأسف الشديد. وسمعنا عن بعض الناس وهم يخافون على بناتهم وعلى أولادهم لما فتحوا بعض البارات وبعض الخمارات وبعض المراقص سوار بيوتهم، فأخذوا إلى السجن لأنهم أنكروا المنكر. ولما تحدث بعض العلماء عن ذلك أخذوهم إلى السجن. نحن أمام معضلة وأمام مشكلة وأمام مهمة يجب على المسلمين أن يتجاوزوها بما كلفهم الله تعالى به من الجهاد في سبيله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن تولي آل سعود وتولي آل نهيان معضلة كبيرة نحذر الناس منها، لأنه لا يجوز تولي الظالمين. والله تعالى يقول: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. إن كثيرا من الناس يبنون علاقاتهم بإمارات من خلال ما يحصلون عليه من أموال وإتاوات، ويبنون علاقاتهم على هذا النحو، ويشتغلون في صالح الإمارات الظالمة والفاسدة والفاجرة في شعوبهم، سواء عن طريق زرع خلايا إرهابية تريد التفجير والتفتيك والقتل، أو عن خلايا إفسادية تريد إفساد العباد من خلال نشر الرذيلة وشبكات الدعارة والفساد في الأرض وبيع المخدرات والحشيش والخمور ونحو ذلك، ومن خلال جر وشراء الذمم والوثني وزيه يمني، ولكن هواه وقلبه خارج البلاد ليبيع ويشتري في أرض ويبيع ويشتري في دين ويبيع ويشتري في شعب من أجل أن يحصل فقط هو على لقمة العيش كما يزعم. هذا من الخيانة لله ومن الخيانة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أن يذهب هؤلاء إلى الإمارات حتى ينبهروا ويتعجبوا من العمارة في الإمارات والبنايات والطرقات والبنية التحتية، وإذا بهم قد باعوا دينهم بعرض من الدنيا للأسف الشديد. تعالوا بعزة وكرامة، استخرجوا نفطكم وثرواتكم من بلادكم وأحيوا البنية التحتية وافعلوا ما شئتم، لكن بالعزة والكرامة والاستقامة على منهج الله. وأنتم كرماء، كلوا من فوقكم، كلوا من فوقكم ولا تأكلوا من تحت أقدامكم، كلوا بعزة وكرامة ولا تبيعوا دينكم بعرض من الدنيا. كلامي موجه لهؤلاء الذين باعوا دينهم وأرخصوا أنفسهم لأن يبيعوا دينهم وأرضهم وبلادهم وشعبهم للمحتل، ويحاربوا شعبهم وأولادهم وأطفالهم ونساءهم من أجل أنفسهم الأمارة بالسوء. عباد الله، علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، اليوم دنيا وغدا آخرة، وعما قريب سنلقى الله سبحانه وتعالى فيسألنا عما فعلنا وعما أحسننا وعما أسأنا. نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يسعنا لنا جميعا فيما يحب ويرضى، وأن يسلك بنا الطريقة المثلى التي يرضى بها سبحانه وتعالى عنا.

0: نشكر سماحة العلامة السيد شمس الدين شرف الدين على هذه الومضة المعرفية المباركة التي وضعتنا أمام مواقف ومسائل من السيرة العطرة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليم. أعزائنا المستمعين، نذهب وإياكم الآن إلى فقرتنا الختامية في هذه الحلقة،
1: ميدان الخطابة.
0: نرحب بكم مستمعين الأعزاء في هذه الفقرة الختامية، فقرة ميدان الخطابة، التي نتناول فيها أسبوعا بعد أسبوع جانبا من جوانب هذا الفن العظيم. وكنا في الحلقة السابقة قد تحدثنا عن الخطابة في صدر الإسلام. اليوم مستمعين الأعزاء الخطباء، إخواني الخطباء، سنتحدث عن الخطابة عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خصائصها وأبرز خطب النبي، مع تحليل لنماذج منها. في البداية مستمعين الأعزاء، كانت خطبة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم فصلا في البلاغة، ومعلما في القيادة، ومنهجا في التوجيه. كانت خطبه تجمع بين الإيجاز المعجز وبين القوة المؤثرة والوضوح التام، وهذا ما يحتاجه كل خطيب في خطبته. في هذا العرض الموجز الذي سنقدمه لكم الآن عن خطب النبي صلى الله عليه وسلم، سنتوقف عند أبرز خصائص خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم، ثم نتعرف على أبرز خطبه ونحلل نماذج منها. أولا، خصائص خطابة النبي أو خطب النبي صلى الله عليه وسلم، من خصائصها الإيجاز دون إخلال. يعني إذا خطب الرسول يوجز بدون أن يطول في الخطبة، وبدون أن يكرر كثيرا، وبدون أن يخل، يعني يقدم المواضيع المهمة فيكون لها تأثيرها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع، يتخير من الكلام أجمع، ويجمع المعاني الكثيرة في ألفاظ قليلة. ولو تأملنا ذلك في خطبه، من ذلك خطبة حجة الوداع التي جمعت مقاصد الدين. أيضا من خصائص خطبه صلى الله عليه وسلم المنهج، وضوح المنهج وسلامة العبارة. كان يفصل الكلام بحيث يفهمه الحاضرون، يكرر الجمل ثلاثة لتثبت في الأذهان، ويستخدم الأمثال الواضحة. يعني البعض من الخطباء اليوم إذا استمعنا إلى خطبهم لا نجد فيها ذكر للأمثال، ولا أكثر من الآيات القرآنية، ولا للأحاديث النبوية الشريفة، ولا يحاول أن يفهم الحاضرين باستخدام صور بلاغية أو أمثال يقرب الأشياء والمعاني إلى أذهانهم ويربطها بواقعهم. أيضا من الخصائص لخطب النبي القوة والثقة مع اللين والرحمة. لا تخلو خطبه من وعيد للمعتدين، لكنها تفيض بحكمة ورعفة، فهو يقول: اللهم فهل بلغت. أيضا التناسب والانسجام. خطب الرسول كانت متوازنة، المقدمة، العرض، الخاتمة، يبدأ بالحمد لله والثناء عليه، وما يعرف، نعم يعرف هذه بخطبة الحاجة. أيضا استخدام الصور المحسوسة والأساليب البيانية، كقوله في عدة مواضع: يعني ألست أولى بكم من أنفسكم، وهذا السؤال التقريري ليقرر في نفوسهم شيئا معينا. أيضا تتسم خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم بالتكرار والسؤال، المنهج التربوي. كان كثيرا ما يقول: أتدرون أي يوم هذا؟ ليشعر السامع بأهمية اللحظة. هذه بعض خصائص خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم. أما أبرز خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمنها خطبة حجة الوداع، وهذه الخطبة هي أبرز خطبه وأشملها. احتوت على مسائل كثيرة وعلى مقاصد كثيرة في الإسلام. أيضا خطبة فتح مكة، وفيها العفو والرحمة. خطبة غدير خم، ونحن ما زلنا في أيام ذي الحجة، وفي هذه الخطبة أكد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على ولاية الإمام علي عليه السلام، وأفرد بالرغم أن الرسول خطب في حجة الوداع. والبعض كان يسأل: لماذا لم يتحدث الرسول عن ولاية الإمام علي في خطبة يوم عرفة؟ كأن الرسول يريد أن يفرد لولاية الإمام علي خطبة مستقلة حتى لا تضيع في ثنايا خطبته يوم عرفة. أيضا للرسول خطبة في الكسوف، وهو يحذر فيها من الغفلة. له خطبة، آخر خطبة، في مرض الموت، الوصية إلى وتحدث فيها عن أشياء كثيرة، مع أن البعض لم يستجب له صلوات الله عليه وآله وسلم، له خطب في الجمع والأعياد. مستمعين الأعزاء، لو نسلط الضوء الآن، لو نتحدث أو نحلل بعض خطبه صلوات الله عليه وآله وسلم، منها خطبته في حجة الوداع في يوم عرفة التي كانت في السنة العاشرة للهجرة، خطب في جبل عرفة، وقيل أن الذي حضر ذلك الموسم أكثر من 120 ألف صحابي. أهم مقاطع الخطبة، تلك الخطبة، تحريم الدماء والأموال والأعراض، عندما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. إضافة إلى أنه أبطل عادات الجاهلية وقال: إن ربا الجاهلية موضوع، أول ربا أضعه ربا العباس ابن عبد المطلب. أيضا وصى بالنساء خيرا وقال: استوصوا بالنساء خيرا. وصى بالكتاب وبالعترة، عندما قال صلوات الله عليه وآله وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. ثم ختمها بقوله: هل بلغت، ليشهد الجمهور بالله على التبليغ. الملاحظ أنه استخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة أسلوب التوكيد بالقسم والمقارنة كحرمة يومكم هذا، التكرار لتثبيت المعاني، التدرج من العقائد إلى الأخلاق إلى التشريعات. أيضا هنالك أمامنا خطبة أخرى، خطبة الغدير، وأيضا خطبة فتح مكة التي كانت في السنة الثامنة للهجرة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة فاتحا، وكان أهلها يظنون أنه سينتقم منهم. وقف على باب الكعبة وقال: لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وهزم الأحزاب وحده، ألا إن كل مأثرة أو دم أو مال يدعى فهو تحت قدمي هاتين، إلى أن قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. في هذه الخطبة تميزت بأشياء كثيرة، منها عفو الرسول العظيم عن المذنب. انتقل الرسول فيها من التمجيد الإلهي والتعظيم لله عز وجل إلى إلغاء مفاخر الجاهلية، وهذا ما يجب أن يهتم به الخطباء. الرسول كان ينتقل من التنظير إلى العمل، وإضافة إلى العمل يضع أمامهم أشياء عملية، وأيضا هذه الأشياء العملية يبدأ بنفسه وبأقاربه، وهذا ما يجب أن نفعله، لأن البعض قد يخطب مثلا عن الغناء، عن الأعمال التي لا تجوز في الأعراس، عن غلاء المهور، ولكنه هو مع أقربائه وأقرب الناس إليه يفعل هذه الأشياء ولا ينتهي عنها، وهذا خطأ كبير جدا. يعني ستتحول الآن الخطبة من مجرد تنظير إلى أن هذا الرجل أو إلى أن هذا الخطيب يبني كل أعماله وأفعاله على مجرد الكلام والهذيان ولا يفعل شيئا. الرسول في خطبته هذا بعد أن عظم الله حرم الربا، بعد أن كان يظنون، بعد أن كانوا يفعلونه، وأول ربا وضعه ربا العباس وهو من أقرب الناس إليه. ثم كانت الخاتمة، انظروا كيف الخاتمة، الخاتمة المفاجئة. كانت قريش تنتظر أن الرسول سينتقم منهم بعد فتح مكة، لكنه قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذه الكلمات حولت الأعداء وحولت قريش الذين كانوا أعداء إلى أحباء، وهذا الشيء عجيب جدا في خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الرسول عندما كان يخطب ليس مجرد أن يلقي كلمات أو أن يلقي ما عليه من واجب وانتهى الموضوع، كانت خطبته دستور للأمة، قيادة مواقف، يؤسس دولة مدنية، يصلح إصلاح شامل. وجمع في خطبه بين الإعجاز البلاغي مع الواقعية التطبيقية، وستبقى خطب الرسول صلى الله عليه وسلم نموذجا خالدا لكل خطيب، لكل قائد يريد أن يغير واقع أمته بالكلمة الصادقة والمنهج الواضح. نسأل الله أن يجعلنا من يتبعون القول ويتبعون رسول الله ويتبعون القرآن الكريم.

مستمعينا الأعزاء، إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا من برنامج ملتقى الخطباء عبر أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة. تحدثنا في حلقتنا اليوم في فقرتنا الأولى منبر الجمعة عن الهجرة النبوية وعن دروس من الهجرة النبوية، واستمعنا أيضا إلى ومضة معرفية مع السيد العلامة شمس الدين شرف الدين، وأيضا استمعنا إلى فقرة ميدان الخطابة. نجدد الشكر لضيفنا عبر الهاتف، ضيف منبر الجمعة الأستاذ علي حزام الفقيه، ولكم مستمعين الأعزاء وللمخرج محمد الجابري. نلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة قادمة من برنامجكم ملتقى الخطباء، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ملتقى الخطباء على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين. بسم الله خير الأسماء وأكرم الأسماء وأشرف الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أحمده تعالى كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، ومن أما شاء ربنا من شيء بعد فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين، الحمد لله رب العالمين. اللهم أنظر بحمدك وشكرك وذكرك وحسن الثناء عليك ألسنتنا، وافتح يا مولانا لمراشد دينك قلوبنا، وأعذنا وذرياتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات من الشيطان الرجيم. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق العدل المبين، خلق الخلائق بقدرته، واستعبد الأرباب بعزته، وساد العظماء بجوده، لم ينته إليه نظر ولم يدركه بصر، أدرك الأبصار وأحصى الأعمال وأخذ بالنواصي والأقدام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب قلوبنا محمد عبد الله ورسوله الصادق الأمين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله تعالى حق الجهاد، بشر بما هو حق من الثواب وأنذر بما هو صدق من العقاب، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها

سلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين وعلى زوجات نبينا أمهات المؤمنين وعلى أصحابه الراشدين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. أما بعد عباد الله، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم ونفسي بالإقبال على الله جل جلاله وعظم شأنه، أوصيكم ونفسي بتقوى الله والإقبال على الله والإكثار من ذكر الله والإكثار من الاستغفار، كما أوصيكم ونفسي بالمسارعة في طاعة الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال سارعوا سارعوا، ما أسرع ذهاب الأيام، كما كان يقول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ما أسرع الساعات في الأيام وما أسرع الأيام في الشهور وما أسرع الشهور في السنين. تنقضي الأيام وتذهب أيام وتأتي أيام، وينقضي عمر الإنسان أحيانا كثيرة دون أن يحرز الإنسان نفسه خيرا عند الله سبحانه وتعالى. تمضي عليه الأيام والأسابيع والشهور والسنون، وينقضي عمره دون أن يقدم لنفسه شيئا بين يدي الله سبحانه وتعالى. ها نحن على يعني مقربة من اكتمال عام هجري كامل، وعلى مشارف عام جديد. انقضى عام كامل بما فيه من الخير ومن الشر، حافل هذا العام بأحداث كثيرة وجسيمة لا تخفى على أحد، ومنها الأحداث التي جرت في فلسطين، والتي جرت في لبنان، والتي جرت في إيران، والتي جرت عندنا في اليمن، ولا زالت الساحة مستعرة والساحة محترقة والابتلاء قائما، لا زال الأمر كما هو عليه من الابتلاء العظيم، والناس ما بين مقدم رجلا ومؤخر أخرى، وناس يتوجهون إلى الله ويقبلون على الله سبحانه وتعالى، وبعض الناس قد حظوا بنعمة الله وتوفيق الله بأن رزقوا الشهادة في سبيله، أو ماتوا على أحسن حال من أحوال في طاعة الله سبحانه وتعالى، بينما أناس من آخر ربما سوى باغتهم الأجل وهم على أسوأ حال والعياذ بالله من التلكؤ والرجوع عن الله سبحانه وتعالى، وأكل أموال الناس بالباطل، وحرمان الورثة من إرثهم، والأيمان الفاجرة، والمغاني والملاهي والمزامير والطيش واللعب، وفي غفلة ماتوا. وحين ماتوا كما قال سبحانه وتعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها من ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلا، هنا معنى الزج، يعني انتهي عما أنت فيه من الطيش والجهل والسفاهة والحمق والغباء وضياع الأوقات، وتوجه إلى الله. كلا إنها كلمة هو قائلها، كلا إنها كلمة. وفي تفسير آخر أن كلمة كلا ها هنا جاءت معنى حقا، إنها كلمة إنها كلمة هو قائلها. كل إنسان فرط في دينه، فرط في حياته، فرط في عبادته، سيقول هذا القول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سيتمنى أن لو يؤخر حتى يصحح ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. ولن تؤخر نفس إذا جاء أجلها. نحن يا إخواني اليوم نتحدث، ومواعظ الله سبحانه وتعالى كثيرة، وأول مواعظ الله كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يحذر